قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دايماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني.

0: يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. إذن فورا رح يكون صباح الخير دكتور أمين. أول شيء يومك سعيد إن شاء الله رب العالمين. بالخيم بلد ما هو محمود من يوم ما خطب. العملية العسكرية مستمرة في محيط مخيم عين بيت الماء، وتحديدا في الشارع ممتدة من امتداد شارع السكة لقرب المحكمة والنيابة بامتداد المخيم تقريبا لعند منطقة منتزه جمال عبد الناصر. في هاي المنطقة متواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي. يا ريت إخواننا في المخيم وخاصة إخواننا السائقين إذا في أي تفاصيل يمدونا فيها أول مرة تانية أبو عمر آخر التفاصيل الميدانية.
1: بالفعل الاحتلال منفذ منذ الساعة مبكرة من فجر هذا اليوم عملية عسكرية واسعة في مخيم العين، وهذه العملية بدأت تقريبا الساعة 12 تقريبا نصف الليل واستمر وحتى اللحظة مستمرة ويمكن تتوقع لساعات طويلة. هي عملية اعتقال جماعي، تحويل المنازل إلى سكنة عسكرية، إخلاء منازل حتى محيطة في المخيم، وبدء عمليات الجلب من المنازل واستجوابات بشكل ميداني. حتى اللحظة يعني لم يعرف عدد المعتقلين أو المحتجزين حتى اللحظة، لكن شهود أيضا ضمن المحتجزين نساء. يعني أيضا
0: نعم. نساء كانوا. خلينا نعم خلي بعد إذنك إحنا نعم. وياك نأخذ الأستاذ نائل الفقية. نعم. وهو رئيس نقابة رياض الأطفال والمدارس الخاصة. يسعد صباحك.
2: صباح الخير أخي سامر. الدكتور
0: آخر المعلومات.
2: أخي سامر، تابع من قبل الفجر تقريبا اقتحام قوات الاحتلال منطقة مخيم العين والمنطقة المحيطة بالمخيم. أصدرنا عند الساعة السادسة تقريبا قرار بتعجيل الدوام لمدة ساعة في المدارس ورياض الأطفال المحيطة في منطقة تواجد قوات الاحتلال. انتظرنا تقريبا هذه الساعة، وحسب ما وصلنا أنه النشاط التقريبي راح يستمر لمدة أكبر من الوقت. فقبل دقيقتين أصدرنا قرار وبالتنسيق مع أستاذ أحمد صوالح مدير عام التربية والتعليم بتعليق الدوام لهذا اليوم الخميس في المدارس والأطفال الخاصة فقط المحيطة في منطقة تواجد قوات الاحتلال وآلياته.
0: تعليق الدوام كليا
2: في المنطقة المحيطة لتواجد قوات الاحتلال
0: مش ساعة.
2: بالضبط احنا ساعة عملنا الاحتلال ساعة وما طلعش، لكن
0: زي ما ممكن بعد إذنك يعني لأنه هيك اختلفت، ممكن بعد إذنك أسماء المدارس؟
2: والله تقريبا عمالي بنحصي فيهم بصراحة، لأنه بتوسع المنطقة شوية صغيرة عمالها. يعني كان بالبداية المنطقة جزء من المعازيم، لكن أنا تركت الأمر لأصحاب المدارس اللي بصراحة يعني في تحرك آليات الاحتلال من بعض المناطق، هذا بيعيق تحرك الحافلات ودوام الطلاب. فإحنا سلامة الطلاب والأطفال أهم من يوم دراسي، مع أنه راح يكون زي ما حكينا نعمل آلية معينة من أجل أنه ما يروح عليهم الدوام كليا، يعني إما بمهام أو إلكترون إن شاء الله.
0: إذن تعليق الدوام كليا في المدارس الواقعة في محيط العملية العسكرية في مخيم العين.
2: صحيح.
0: نعم، وليس تأجيل ساعة.
2: صحيح.
0: إذن هذا وهذا برجع ل يعني هلا بعد يقولوا لك مدرسة كذا مدرسة كذا، معروف يا أخوانا المدارس اللي في محيط العملية العسكرية يعني مدرسة في المريج ما لهاش علاقة. لا، إذا الطالب من هذيك المنطقة يعني هون برضو الفرق إنه الدوام المدرسة وطالب من سكان هاي المنطقة برضو صعب يعني المدرسة تيجي تاخده. صح ولا لا؟
2: احنا دائما يعني الاحتلال يعني مش اول مره بيقطع منابلس ولا ان شاء الله تكون اخر مره، لكن صدقا انا بحكي لك احنا متبعين سياسه معينه، وضع اولياء الامور بصوره القرار اللي بتتخذه المدرسه. يعني انا نشرت لهم مباشره انه اعلنوا لاولياء الامور، لانه بديش انا طفل ولا طالب يقول لك فكرت اليوم في دوام. لا، اولياء الامور كمان نفس الشيء، متابع صفحات المدارس الخاصه، لانه بالاخر احنا زي ما حكينا يمكن الاهل انه والله الطفل خرج واخذ الباص ويكون يصير عليه الدوام. لا، المسؤوليه تقع الصوره الاولى على صاحب المدرسه والروضة اللي يجب وضع صوره وضع الاهل في صوره الوضع صراحه. وكمان كذلك اولياء الامور يجب متابعه الصفحه، مش يقول لك والله خلص انا اليوم في دوام انتهى الامر، خرج ابني ويتحمل مسؤوليه المدرسه. لا، متابعة الامر، احنا بوضع ظروف راهنه غير اعتياديه والله.
0: نعم، اذا مره اخرى يا اخوانا، القرار واضح عند الاستاذ نائل بصفته رئيس النقابه. المدارس اللي في محيط العملية العسكرية عارفة حالها، تأجيل تعليق دوام كامل. هلا الطلاب اللي ساكنين في هاي المنطقة وفي مدارس تانية والمدارس مداومة، بعد ساعة إن شاء الله هذا برجع لولي الأمر ولا المدرسة؟
2: أكيد أكيد، هي المهم يعني ولي الأمر هو صاحب القرار بالدرجة الأولى والأحرص، وإحنا كلنا حريصين على سلامة أطفالنا طلابنا في المدارس ولا تربية وتعليم ولا أولى أمور، بس ولي الأمر من الآخر وصاحب القرار الأول والأخير في الحفاظ على سلامته لابنه أو لابنته.
0: نعم، شكرا شكرا أستاذ نائل، اسمح لنا نرجع لك في حال جد أي جديد. شكرا لك، يومك سعيد، أهلا بك. أهلا. إذن العملية العسكرية، منزل عائلة صنع الله أبو فادي، منزل عائلة حرب أبو عيشة سويسة زامل وأبو وليد المسامي، هدول العائلات اللي الجيش الإسرائيلي متواجد فيهم أو اقتحمهم في ساعات فجر اليوم. وما زالت العملية العسكرية. المنزل اللي شفتوه اللي هو الكابتن جولاني منزل اليافطة، هذا على دوار الامتداد شارع السكة تحت مدرسة العنبتاوي، يعني تحت بيتنا تماما، يعني الشارع اللي تحت شارع عصيرة، هذا البيت عائلة أظن سويسة هو اللي ماخده الجيش الإسرائيلي ومحوله لثكنة عسكرية ومركز تحقيق. أنا آسف دكتور أمين قطعت عليك.
1: لا مش مشكلة، هي جزء من التدخلات هذا الحدث الميدان يعني وأثاره وتداعياته. أيضا ما زلنا في نابلس أيضا.
0: هاي الأستاذ حسن رمضان، تعطيل الدوام في مدارس وكالة الغوث في مخيم العين.
1: نعم، هناك في مدرستين للوكالة، مدرسة للذكور والإناث، بتقع تقريبا بالقرب من المستشفى الميداني الأردني اللي هو حمدي منكو المنتزه، وطبعا كل طلابها من المخيم وبالتالي وجزء كبير من معلمينها، بالتالي صعب يكون هناك دوام مدرسي. أيضا الاحتلال اقتحم بلدة كفر قليل جنوب نابلس، وأيضا كان هناك اقتحام لمنزلين، منزل عامر عامر ومنزل فهد عامر، وتم اقتياد فهد فترة من الوقت ثم أخلي سبيله، وتم الاعتداء عليه بالضرب، وأيضا تم تخريب محتويات المنزلين بشكل كبير. ونعرف أنه بلدة كفر قليل تتعرض بشكل مكثف في الأيام الأخيرة لعمليات دهم ليلي ونهاري على مدار الساعة، وبالتالي الاحتلال بكثف من عمليات الاقتحام سواء كان من خلال مدخل البلد الرئيسي أو من المدخل الجنوبي أو بسموه الشارع الجديد اللي بمر من طرف كفر قليل باتجاه حي الضاحية. هذا في نابلس. طبعا رام الله شهدت اعتقال الإعلامي علاء الرماوي صاحب المبادرة الشهيرة اللي تقريبا عددها اقترب من 100 مليون، وبالتالي يبدو الاحتلال هو يسكر الملف من خلال اعتقال علاء في هذا الموضوع. يبدو انه الحمل الشرس اللي عليه لها اسبوع ما نجحتش، فاجى الاحتلال الان سكر هذا الملف.
0: هو للاسف عيب الواحد يحكيها، هو امر متوقع يعني، علاء بيعرف انه راح يتم اعتقاله. اي حدا ناشط اجتماعي ومؤثر الاحتلال بالنسبه له هذا مرات بيكون اخطر من اي حدا تاني. فعلاء يعني حكيت معه مره ومرتين وثلاثه، كان حامل روحه كفه، وكان بالمحصله واجب ديني

0: بينزلوا الى تكنيم عسكري في منطقه اريحه اقتحام مخيم عقبه جبر. ايضا في حلحول عمليه دهم واعتقالات واستجوابات واسعه في منطقه قلقيل. هناك 4 مصابين وبينهم اصابه خطره جدا، نقلت ليلا او بساعه مبكره من الفجر من قلقيليه الى مسافه مدينه نابلس، وطلعت اشاعه انه تم انه التقى شهيدا، ولكن لم يؤكد ذلك من اي مصدر لا طبي ولا عائلي حتى اللحظه. الله يحميها المصابين. لكن الاحتلال اقتحم عده حارات في قلقيليه واطلق النار ووقع.
1: هو اجى خبر انه في استشهاد شاب، لكن حتى الان مش
0: اكيد فيش نعم فيش اي جهه بتاكد ذلك يعني.
1: نعم ابو عمر، امبارح كان في اقتحام لمخيم بلاطه وعمليه خاطفه واعتقال رامي شلباية، لدرجة أنهم دخلوا في باص أبيض مرسيدس مكتوب عليه رامي شلباية.
0: نعم.
1: نعم تخيل لوين.
0: طبعا هم الاقتحام كان تقريبا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء للمخيم، وهذا الفترة بالذات في مخيم بلاطة تعتبر ساعة الذروة في تواجد الناس بكثافة بالشوارع، حتى السوق بيكون فاتح والمحلات فاتحة لأنه الناس بيكونوا روحين من أشغالهم خارج المخيم، وبالتالي بتسوقوا بروح على الجوامع المخيم الخمسة، وبالتالي بيكون في اكتظاظ بالشوارع. فهذا الاقتحام كان يعني خطره أنه كان في ساعة الذروة في تواجد الناس، ولكن الاحتلال دخل بشاحنة لوحة تسجيل عربية كما ذكرت مكتوب عليها رامي، وتم إطلاق النار عليه، أصيب في جسمه، واحتجزوا شاب آخر في نفس المكان. الاحتلال بعدها سحبه مصاب، وفي فيديو بيظهر كيف كان هو مصاب، الجنود بجروه على الأرض، وبعدها الاحتلال انسحب. تقريبا العملية استغرقت أقل من 10 دقائق فقط، دخول القوة الخاصة ثم التعزيزات العسكرية ثم عملية الانسحاب باتجاه شارع رجيب من خلال قوات الاحتلال.
1: نعم الكل بيسأل عن المدارس، الكل بيسأل عن المدارس، آخر التفاصيل مرة ثانية إخواننا، تعليق الدوام كليا في المدارس الواقعة في محيط العملية العسكرية في مخيم العين، وليس تأجيل ساعة، المدارس اللي في محيط تعليق الدوام كامل. تأجيل ساعة بيسألوا الناس، الطلائع ساعة، تأجيل ساعة، وينك وين العملية العسكرية؟ الطلائع الله يحمي جميع المدارس بعيدة كتير. حسب أكاديمية القرآن الكريم الآن الأهل الكرام تقرر تعليق الدوام وليس تأجيل ساعة، تعليق الدوام في أكاديمية القرآن الكريم. إذا أخونا ماهر الرطروط سامعنا أو أي حدا من طلاب الأكاديمية وأهالي الأكاديمية، يبدو وصلت مسج للأهالي الأهل الكرام تقرر تعليق الدوام في أكاديمية القرآن الكريم. شوف اقتحام لمنطقة بقلب البلد كلها، حسبنا الله ونعم الوكيل. مدارس المخيم تأجيل الدوام، مدارس المخيم تأجيل الدوام، وكالة الغوث بشكل كامل. معلش أبو عمر، برضو الناس مرة تانية اللي صحيوا هلأ بيسألوك شو آخر التفاصيل، شو اللي صار؟
0: نعم هي عملية يبدو واسعة على مخيم العين، وأثرت كما ذكرت على منطقة واسعة ومحيطة في المخيم. طبعا بأكد الدكتور حسن رمضان مدير التعليم في وكالة الغوث في الشمال أنه اليوم في تعطيل دوام الكامل في مدارس الوكالة في مخيم العين، في مدرستين للوكالة بالقرب من ملعب البلدية المنتزه جمال عبد الناصر، وهذه المدرستين يعني قبالة المخيم، ولكن غالبية طلابها هم من مدارس
1: المخيم
0: وأيضا مناطق المجاورة، وبالتالي استحالة جدا أن يكون في دوام فيها، وبالتالي تم تعطيل وليس تعليق، تعطيل الدوام طيلة هذا اليوم على أن يعوض في يوم اللاحق. عادة الوكالة إذا بيكون في يوم عطلة بتم تعويض، لأن الوكالة الآن بتداوم 4 أيام من 7، 3 أيام عطلة، فبالتالي يعوض في يوم آخر.
1: نعم وبالنسبة للعملية العسكرية،
0: طبعا عملية كما ذكرنا هي يبدو أنه من المؤشرات كون الاحتلال أو ضابط مخابرات المنطقة عمل غرفة عمليات وسكنة عسكرية وعملية استجواب أنه قد تطيل لساعات، قد تكون لظهر اليوم في
1: ممكن ينسحب أي دقيقة،
0: ممكن ينسحب أي لحظة، وبالتالي يعني هذه العملية يبدو أنها استعراضية، تدريبات، مناورات ما بتعرفش، وخاصة أنه الآن في جلب عدد كبير من الشبان ومواطنين نساء وذكور إلى مركز الاستجواب، وأيضا إخلاء منازل محيطة بالمخيم، وبعضهم بالفعل تم اضطروا حتى من سكان خارج المخيم للتوجه إلى مناطق قريبة.
1: نعم نعم خلينا نعود إلى يعني رتم البرنامج مع المتابعات. أولا بأول الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، ضيف عزيز على راديو حياة. يسعد صباحك أبو علي.
2: يسعد صباحك
1: أبو علي. في محيطكم في إشي؟
2: أنا والله بجد بيجنسني هلا.
1: بعرف بعرف بعرف.
2: لا معشان هيك احنا الان مش عارفين، يعني انا في عندي مثلا بكليه الروضه ومش عارف، مش انه بتقطع نابلس، ما هي مش المشكله انه الفكره انه مخيم العين جاي بمنطقه مركزيه، يعني بيفصل شرق عن غرب نابلس.
1: نعم فيش طريق قدامك الا شارع عصيره. مبدئيا يعني الناس اللي بده يفوتوا

0: نابلس. شكرا للملاحظة أستاذ أيمن المصري. فعلا الناس اللي بدها تدخل على نابلس من شارع عصيرة أو بدها تطلع من جهة رفيديا. أما مخيم العين مغلق من عند المفرق دوار تونس تقريبا لقدام شوي باتجاه المخيم باتجاه المنطقة النابلس مغلق. هاي ملاحظة مهمة.
1: معناها مشكلة طبعا مشكلة. هيك الآن تفصلت المدينة شرقها عن غربها. هلا يعني احنا الآن مثلا أنا مثلا ابني مثلا موجود بمنطقة شرق نابلس، كيف بدي اروح عليه إلا من شارع عصيرة؟ وشارع عصيرة أصلا ملاصق لمخيم العين، يعني ما بحكي عن منطقة بعيدة عن مخيم العين.
0: صحيح.
1: يعني بس شارع عصير يعني.
0: صحيح.
1: فأنا مش عارف يعني بالنسبة للمدارس أنا بعتقد إنه يعني بدها تربي أكثر وبدها قرار أكثر حكمة بهذا الموضوع.
0: يعني يبدو في هي أخونا عبود بقول لي أخ سامر يعني هي نزلت من الطريق سالكة، بقول لي الجيش فقط باب المخيم بالطريق سالكة. في ناس بتخاف والله يا عبود تمرق تتردد، بخاف جندي يضرب له يطلق له رصاصة يضرب له قنبلة غاز، يعني ممكن من الشارع الثاني شارع حيفا شارع يافا
1: أو
0: شارع يافا
1: أو من شارع عصيرة أو من شارع عصيرة.
0: هي هلأ نزلت من المعاجين ما في دوريات ولا شيء. شكرا عبود لهاي الملاحظة. يعني مبدئيا الطريق هنا من تابع أول بأول إن شاء الله.
1: شارع عصيرة فاتح، يعني شارع عصيرة فاتح، رفيديا فاتحة، يعني بدنا نتعود، يعني بدنا نتعود على هذه الظروف. شنعم الحمد لله رب العالمين.
0: هذه الحالة الجوية.
1: نعم نعم إن شاء الله رب العالمين. اليوم هو آخر الأيام الحارة بشكل كبير أبو العز. اليوم يوم
2: الحمد لله،
1: يعني سيبقى الجو حار.
0: جوز هذا الخبر، هذا الخبر عند الناس أهم من أي شيء تاني.
1: طبعا اليوم، ولكن اليوم مميز. ليش؟ لأنه في عندي انخفاض، يعني انخفاض يوم الغد، بكرة وبعد بكرة سوف نستشعر انخفاض كبير على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى، انخفاض بحوالي 6-7 درجات. يعني اليوم الحرارة 33، بكرة ممكن ننزل ل 26 درجة مئوية. متخيل؟
0: فرق شاسع.
1: 6-7 درجات. يعني بكرة جو خريفي لطيف، ممكن الجو الأكثر اعتدالا اللي نعيشه منذ أيام طويلة، منذ شو من أيام طويلة، من أشهر، من أشهر لم نرى أيام، يعني يوم الغد الجمعة والسبت والأحد ثلاثة أيام معتدلة تماما، أجواء غائمة جزئيا بمشيئة الله تعالى، حتى هناك شيء من البرودة في ساعات الليل وساعات الفجر بمشيئة الله تعالى. ومش بس هيك، في عندنا كمان بكرة يوم الغد الجمعة في هناك احتمالية لبعض الزخات المطرية، ممكن تكون عبارة عن يعني هيك رذاذ أحيانا أو أمطار خفيفة في بعض المناطق. وكما ذكرت يعني بكرة جو حرارة عند منتصف العشرينيات مئوية أو أعلى بقليل بمشيئة الله تعالى. طيب بعد ذلك هناك شيء من الارتفاعات بعد ذلك، ولكن يعني يبدو أنه خلص، يعني طارت الطيور بأرزاقها مع فصل الصيف، مع فصل الصيف الحار الحار. نعم ما اللي بتكلم، ولكن سيبقى الجو إجمالا صيفي نوعا ما. لما نتكلم حرارة عند نهاية العشرينيات مئوية، منتصف العشرينيات مئوية، معناها الجوها يعني صيفي، صيفي عادي، ليس بالصيفي الحار. والله تعالى أعلى وأعلم.
0: موضوع الزخات المطرية
1: يوم الغد، يوم الغد الجمعة، في عندنا هناك احتمالية لزخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى. ويعني سبحان الله، يعني خلص يعني الفرصة مهيئة، يعني ما نستغرب لما يكون في عنا بكرة بعض الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى،
0: لكن مش بالصورة المبالغ فيها، عادي زخات متوقعة بسيطة.
1: زخات يعني زخات، يعني ممكن بعض المناطق تكون مثلا زخة، مثلا يعني جيب لها 5 دقائق مطر منيح، يعني 5 دقائق، يعني أرض بيض، يعني 5 دقائق أصلا ما بتنظف.
0: صحيح صحيح. يا دوب
1: والله والله الشوارع بدها تنظيف. يا رب يا رب يبعث لنا مطر هيك الآن تنظف هالشوارع.
0: يا رب، اللهم آمين يا رب. يسعد لي صباحك. يومك سعيد. تحياتي. الله يسعد صباحك.

0: يلا. يسعد صباحكم، صباح الخير لكل اللي علقوا، شكرا لك يا محمد بعارة، أيضا عبود فطاير مرة تانية، والشباب اللي بتابعونا أول بأول. شارع القلعة قرب القاعة
1: الحالة الجو
0: تماما، ما في أي مشكلة. شارع عصيرة فاتح فيش أي مشكلة، فبالتالي اللي بده يدخل على نابلس أو يطلع من نابلس الطريق سالكة إن شاء الله، ما في أي مشاكل. حتى باب المخيم بعتوا لي الشباب قالوا لي إحنا مرينا ونزلنا باتجاه المعجين، ما في أبدا أي مشكلة في المكان.

0: مدرسة الإسلامية للإناث تعليق الدوام بشكل كامل. المدرسة الإسلامية للإناث امتداد المعاجين تعليق كامل الدوام. هلا حكينا مع الدكتور علاء مقبول رئيس الهيئة الإدارية في جمعية التضامن الخيرية، بيسألوا اعتقال علاء الرماوي، ذكرناه يا أخواننا دكتور أمين ذكره، لكن فعلا تم اعتقال زميلنا الصحفي أبو محمد الأستاذ علاء الرماوي. الجيش الإسرائيلي داخل المخيم، صحيح هو موجود تماما على دوار امتداد شارع السكة فوق المخيم، ماخذ دار ومحولها لثكنة عسكرية، وبيجيب عماله ناس من المخيم وبيحقق معاهم، إضافة إنه داخل دور المخيم موجود الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية في كل المخيم. مستمعينا الكرام، وهي برضو الإنجليزية، تعليق الدوام بشكل كامل في المدرسة الإنجليزية. إذن كل المدارس تقريبا علقت الدوام، أكاديمية القرآن الكريم، الإنجليزية، الإسلامية للإناث، كل المدارس اللي في محيط المنطقة تقريبا ما يعني علقت الدوام. الذكور رفيدية بعيدة بعيدة، ما في شي جيش في هذيك المنطقة. المدارس البعيدة عن محيط العملية العسكرية تأجيل ساعة فقط. يعني مرة ثانية دكتور أمين، اقتحام لمنطقة جغرافية قلب نابلس كلها.
1: بالفعل، ويبدو أن العملية من خلال ملامحها الأولى عملية طويلة قد تمتد ل 12 ساعة 16 ساعة وقد تكون 24، ولكن
0: هو نشر خبر لكن يبدو مش دقيق.
1: مش دقيق، نعم، أنه غالبا ما بحدد موعد نهائي العمليات العسكرية.
0: صحيح.
1: بس ممكن يكون سربوا خبر أو الناس استنتجوا إشي من خلال وجود المدرعات، وجود نقطة عسكرية في هذا، وخاصة المخيم يعني مساحته قليلة، وفي مرات سابقة كان الاحتلال على 8-9 ينسحب منها يعني في عمليات سابقة. لكن تزامن هذا الاقتحام مع حديث الاحتلال منذ أيام عن مناورات عسكرية بالضفة الغربية وأن إعادة فرق عسكرية من جنوب لبنان ومن غزة إلى الضفة، أن الاحتلال بالفعل بمارس مناورات عسكرية، وقد تكون على غرار ما جرى في المخيم هو مناورات عسكرية في هذا الموضوع، إصرار رسائل للناس، تهديد ووعيد، وأيضا تكثيف الضغط على الناس خاصة في قلب المدن والمخيمات اللي بشمال الضفة اللي عليها تهديد واضح، وفي تحريض.
0: نعم.
1: في تحريض واضح على مخيمات شمال الضفة الغربية بشكل واضح، وقد يكون اقتحام مخيم بلاطة ليلا وفجر مخيم العين جزء من هذا التنفيذ هذه التهديدات.
0: نعم، احنا رح نضلنا متابع اول باول. هي برضو المناهل علق الدوام، متوقع طبعا. شكرا اخونا سائد ابو حمزة، ايضا بيحكي لي عن المدارس المناهل علقت. خلاص بالمختصر كل المدارس الطلائع دوام يا أخوانا، الطلائع لحد الآن اللي وصلنا دوام مع تأجيل ساعة، دوام مع تأجيل ساعة. الإسلامية للذكور مداومين، هيوصلوا الأولاد والأمور تمام. يعني مش عارف ليش نسم صعبة الأمور. المدارس البعيدة تأجيل ساعة، والمدارس القريبة علقت الدوام، نقطة وسطر جديد. احنا يا اخواننا امبارح حكينا في موضوع، ولانه متفقين على الوقت مع ضيفنا، حكينا امبارح مع الاستاذ معاوية منى عن قرار اغلاق مركز الشيخ خليفة، وقلت انا والدكتور امين قال انه واجب او من حق وزارة التنمية الاجتماعية ترد، وفعلا تواصلوا معنا هم مشكورين وطلبوا انهم يطلعوا على الهواء ويعلقوا على الموضوع، فعملنا بنحاول نتواصل مع الاستاذ عجاج الجريري وهو مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية. دكتور أمين، يعني الموضوع عليه متابعة.
1: نعم، أخذ ضجة بالأمس، وفي بتوقع نادي العودة لأصحاب ذوي الإعاقة اللي بديره ماهر حدايدي بالأمس أصدر أيضا تقريبا موقف وبيان ومنشور على صفحته، أيضا بنتقد هذا القرار وبعتبر أنه بده جواب ليش تم هذا الإغلاق وليش ما شاوروش أصحاب ذوي الإعاقة وهم الأشخاص والاتحادات والتجمعات اللي علاقة بذوي الإعاقة بهذا القرار. وذكر يعني معلومات مثل ما ذكر معاوية أنه هذا المركز خرج عدد كبير من الطاقات اللي اقتحموا سوق العمل بعد تأهيله من خلال مركز الشيخ خليفة.
0: نعم، وبالتالي واضح أو ضروري يكون فيه توضيح من الوزارة بالنسبة لهذا الملف.

0: يسعد صباحكم جميعا وصباح الخير. قبل ما ناخذ ضيفنا مرة أخرى يا أخوانا، الجيش الإسرائيلي متواجد وعمليته العسكرية مستمرة من ساعات منتصف الليل في مخيم العين للاجئين. كل المخيم ومداخله الجيش متواجد، لكن حركة السير سالكة من شارع القلعة، شارع عصيرة، فمش صعبة. المدارس اللي في محيط المنطقة علقت الدوام بشكل كامل، كل المدارس مش رد نذكرها هلا، كلها علقت الدوام، ما في دوام اليوم. المدارس الخاصة، المدارس الخاصة اللي في المدينة أجلت لمدة ساعة لحين ظهور الوضع، يعني العملية العسكرية مستمرة مش مستمرة. لكن والله اللي ساكن في الضاحية فيش مشكلة عنده، اللي ساكن في الجبل الجنوبي فيش مشكلة عنده، الطلاب اللي في محيط العملية العسكرية الأصل الأهل ياخدوا قرار، ما يدوش ترنوا على المدرسة، خلص نجيب ابننا ما نجيبوش، ما نجيبوش، سلامته أولى بالمختصر المفيد. فالأمر بسيط، ولو راح يوم دوام في ظل الوضع الحالي احنا منقول سلامة المعلم والطالب والسائق ومشرفة الباص أولى من أي شيء تاني. مرة تانية صباح الورد. احنا حكينا مستمعينا الكرام انه في عنا متابعة لموضوع قرار وزارة التنمية الاجتماعية اغلاق مركز الشيخ خليفة لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة. امبارح كان معنا الناطق باسم الاتحاد الاستاذ معاوية منى. وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة حقيقة، هي التي بادرت واتصلت، وهذا واجب علينا احنا نبادر، لكن هم سبقونا، وهي المهنية المطلقة في التعامل، بدهم يوضحوا وجهة نظرهم. الأستاذ غالب الجريري وهو مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، عجاج، عفوا أستاذ عجاج، نعم الجريري. صباح الورد أستاذ.
1: الله يسعد صباحك وصباح الجميع، وإن شاء الله السلامة للجميع
0: يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. إحنا كلنا أذان صاغية، إيش القرار اللي عند الوزارة بالنسبة لمركز الشيخ خليفة؟ أنت لا تتخيل خلال اليومين قد هذا الموضوع كان رئيسي في نابلس، لأنه مركز مهم جدا، له آلاف الطلاب اللي تخرجوا، الأهالي اللي مستنين يسجلوا أولادهم، فجاء القرار كلنا أذان صاغية.
1: مرة ثانية بداية أود التقدم بالشكر الجزيل لراديو حياة على هذه الاستضافة الكريمة والاهتمام بالقضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بداية أود أشير أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصدر أي قرار بإغلاق مركز الشيخ خليفة للتأهيل المهني، وإنما ما جرى خلال الفترة الماضية هو العمل على دراسة تطوير خدمات المركز وتوسعتها بما يتوافق مع التوجهات العالمية ومبادئ الشمول والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة. قامت الوزارة بدراسة واقع المركز والخدمات المقدمة وكل المراكز، كمان مش بس مراكز الإعاقة، حتى المراكز الأحداث والطفولة والمرأة وما إلى ذلك، وكذلك وركزنا على واقع خدمات التأهيل المهني في المحافظات الشمالية باعتبار أن المركز يخدم المحافظات الشمالية كذلك، وبالتنسيق مع مراكز وزارة العمل وبالدراسة في هذا الموضوع ومراكز تأهيل المهني أقصد هنا، تبين أن عدد من هذه المراكز مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من مبدأ الشمول، وأن هناك أشخاص ذوي إعاقة أساساً مندمجين فيها يتلقون خدمات التأهيل المهني إلى جانب نظرائهم من غير ذوي الإعاقة، ومستفيدين من الإمكانيات والخبرات المتوفرة الكبيرة لدى مراكز التأهيل المهني في وزارة العمل. وهنا التوجه يعزز، وهذا التوجه شمول الإدماج ويبتعد عن الفصل والعزل بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رقم 4 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبناء على ذلك جرى نقاش سابق مع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة حول تطوير خدمات مركز الشيخ خليفة، وكان هناك توافق على عدم إغلاق أي مركز مهما كان، وإنما العمل على تطوير الخدمات وتوسعتها بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. وفي هذا الإطار وضعت الوزارة تصورا أوليا لتطوير مركز الشيخ خليفة ليكون مركزا للمصادر والخدمات المتخصصة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل على سبيل المثال توفير الأدوات والأجهزة المساندة، تقديم والدعم والخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإرشاد الحركي لهم، أسوة بالخدمات المقدمة في مركز العلائية للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة في بيت لحم، إلى جانب خدمات تأهيل النفسي والاجتماعي وما إلى ذلك. كما يتضمن التصور تطوير خدمات التأهيل المهني الدامجة بالتنسيق مع وزارة العمل، وهنا أؤكد أن دور الوزارة في تسجيل الأشخاص ومتابعة احتياجاتهم لن يتوقف بل سيستمر ويتطور، حيث تتولى الوزارة من خلال المركز ومديريته متابعة تسجيلهم وإحالتهم إلى مراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة العمل، والعمل على ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لهم لتلقي الخدمة الأمثل لهم بهذا الإطار. وهنا وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن تطوير دور الوزارة وتعزيز مسؤولياتها في الإشراف والمتابعة، وكذلك ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات التأهيل المهني الدامجة، وليس تراجعا عن مسؤولية الوزارة تجاههم، بالعكس، وهذا التوجه ينسجم مع الاتفاقية الدولية كما ذكرت والقانون رقم 4/99. وأؤكد أن هذا التوجه يأتي في إطار التشاور والتوافق مع الاتحاد الفلسطيني العام، الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الهدف الأساسي هو تطوير الخدمات وتحسين جودتها وضمان وصول أشخاص ذوي الإعاقة إليها بيسر وسهولة.
0: يعني بنقدر نقول على لسانك أستاذ عجاج الجريري، أنت بتقول لا قرار بإغلاق مركز الشيخ خليفة،
1: صحيح،
0: بل تطوير خدماته بالاتفاق مع الاتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب كيف بيصدروا بيان كيف بيصدروا بيان رسمي وبيقولوا إنه إحنا ضد الإغلاق، وهي البيان بين إيدي، أنت بتقرأ بتحكي وأنا بقرأ من البيان عمالي، هم برفضوا قراركم بإغلاقه وذاكرين 4-5 مراكز آخرين، كيف بتقول أنت بالاتفاق معهم بيصدروا بيان؟
1: المراكز الأخرى لم تغلق وإنما وجودها وقدم خدماتها وبدأ تطوير خدماتها، بس هنا نحكي عن مركز الشيخ خليفة لم يغلق، وإنما العمل على تطوير كما ذكر تطوير الخدمات المقدمة لأنه قرار الإغلاق طبعا صار تشاورات قبل 2 أو 3 مع الاتحاد العام، وكان زي ما ذكر لا في يكون أي إغلاق لأي مركز بالمبدأ الحقوقي، وإنما الموضوع يكون على التطوير، وبالكل مع التطوير المراكز بما يخدم فئات أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمن الإمكانيات. ونحكي عن هون إحنا عن خدمات دامجة والمكان في بيئة العمل، وإحنا هون ما بنعزز موضوع الدمج وليس الفصل في موضوع تقديم الخدمات بهذا الإطار. وحتى امبارح الأخ معاوية وصديقي حكى عن 12 شخص أو بهذه الحدود، حكى عنهم راح يسجلوا وهذه الأمور، وأنا بقول لك بقدر يتوجهوا من خلال الاتحاد أو من ال ال ال أو يتوجهوا بشكل مباشر لمديرية التنمية الاجتماعية في نابلس، ويقدروا يسجلوا عشان يتبعوا أمورهم زي ما حكيت عن موضوع شمول تسجيلهم ومتابعتهم في مراكز التأهيل المهني التابعة حسب يعني لهم بهذا الإطار. وهنا برجع بأكد احنا بنحكي عن شمول ودمج وليس فصل في مكان حتى تلقي الخدمة او تدريب عليها بهذا الاطار.
0: طب بلشت الاسئلة توصل، احد الاخوة المواطنين بيقول يا اخ سامر لكن مركز الشيخ خليفة مؤهل بشكل كامل، هو اكيد بيحكي عن استراتيجية جديدة وتحويل كل الناس اللي بده يدربوا مهنيا على مديرية العمل، لكن هذا المركز مهيئ بشكل كامل وهناك دعم نفسي وإرشاد، وبالتالي ليش نبلش من الصفر طالما المركز موجود؟ ووزارة العمل أرجو أنه يكون واضح بالنسبة لنا، غير واضح هذا الأمر.
1: أنا ذكرت سؤال مهم جدا، ذكرت قبل قليل أنه العمل دراسة من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس وزيارات ميدانية لمراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة العمل اللي عندها إمكانيات كتير كبيرة بهذا الإطار، وضمن حتى توجهات حديثة في مجال العمل وما إلى ذلك. أي شفنا أن هاي المراكز معظمها موائم للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي ممكن في المناطق الشمال إحنا نحكي، واللي مش موائم سينتم العمل التعاون مع وزارة العمل على موائمته بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا مش رح نتركهم بأنه يروحوا، لا، الوزارة ستقوم بالمتابعة الحثيثة من خلال مدرياتها ومن خلال الطواقم الموجودة لمركز الشيخ خليفة أو غيرها في المتابعة الميدانية بشكل مباشر لتحقيق الإدماج في معرف أن المركز موائم بشكل عام، صحيح تمام، ولكن كمان انه احنا بدنا نعزز عمليه الدمج وتطوير الخدمه ضمن الامكانيات المتاحه والمتوفره لدى الوزاره وبشركاء وزاره العمل وغيرها في هذا الموضوع.
0: احد الاخوه بقول اخ سامر ارجو عدم ذكر اسمي، انا للاسف اضطريت اسجل بنتي في مكان تاني بكليه هشام حجاوي، بقول للاسف لانه هي من الاحتياجات الخاصه، لكن لما رحنا على المركز رفضوا يسجلوها على مركز الشيخ خليفه.
1: مش بيقدر يتواجد.
0: هي راح سجلها، راح سجلها، كان راح يسجلها في مركز الشيخ خليفة،
1: صحيح.
0: اعتذروا منه واضطر يسجلها في هشام حجاوي، بقول أخ سامر ظرفها ما بيسمح، لكن أنا بدي أدرس بنتي، وأحكي له للأستاذ راحوا ورفضوا إنهم يسجلوها.
1: خليه يتواصل معنا.
0: غالبا بقول إنه
1: ممكن إحنا أي حالات زي هاي ممكن يتوجهون كوزارة بشكل مباشر، يتوجهوا لمدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس، تمام، بوضح لهم الخطوات الجديدة بهذا الإطار واللي عم نشتغل عليها بتطوير الخدمة بهذا الإطار صديقي.
0: طيب السؤال المهم أستاذ عجاج، وانت متبع هذا الملف، الناس بصراحة بقول لك الحكومة بدها تسكره، بس عمالها بتحاول تجيب لنا المعلومة تدريجيا، بكرة بعد بكرة بعد شهر اذا تسكر اذا كذا، هاد خلص صدر قرار وعيد، نقلوا ما نقلناش وماتت القصة. وهي بقول لي برضو مركز الثرية في نابلس الاستاذ بيحكي عنه، طب صلنا 14 سنة يا استاذ منحاول نشغله، وعودات وعودات وعودات.
1: تمام صديقي، بخصوص مركز الثرية المفيد، العمل جاري على قدم وساق بالتعاون مع كافة الشركاء ومن ضمنهم الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة من فرع نابلس والأمانة العامة والشركاء بهذا الهجاء، وهناك قدم وساق استكمال الإجراءات التشغيلية في مراحلها النهائية، وهناك اطلاع ومتابعة زي ما ذكر الاتحاد العام لمجريات العمل والتشغيل، وقد قطعنا خطوات متقدمة جدا نحو التشغيل الكامل للمركز رغم الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها، بتعرف الظروف الحكومة اللي عم بتعيشها بظل هاي الأوضاع الميدانية كمان والاضطرابات وحتى الإضرابات النقابية وغيرها من تحديات بهذا الإطار، بس رايحين على تشغيل كامل، وخلنا خطوات خلال الفترات الماضية بهذا الإطار، وإن شاء الله حتى الخدمة النهارية قريبا جدا راح تكون شغالة 100%، وكمان قريبا الخدمة الهوائية المطلوب. فالأمور ماشية على قدم من وساق، وتقدر تتواصل على أي تفاصيل أكثر كمان من خلال المركز نفسه أو من خلال مكاتب مديريات التنمية، مديرية التنمية الاجتماعية في الموضوع. وكمان حتى تم تشكيل مجلس الفترة الماضية، تشكيل مجلس استشاري في المحافظة
0: والمؤسسات
1: ومنظمات الإعاقة في هذا الإطار.
0: أستاذ عجاج وأنت مسؤول للمراكز، أحد الإخوة برضو بعت رسالة بقول أكيد الأستاذ المتحدث الكريم بيعرف إنه مركز الشيخ خليفة تم بناؤه وتوفير المواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال المهني بطريقة متقدمة جدا. الحديث فقدنا الاتصال.

0: أستاذنا العزيز، يسعد صباحك مرة ثانية من راديو حياة. أحد الإخوة المواطنين بقول مركز الشيخ خليفة كما يتحدث ضيفك الكريم، يعلم ضيفك الكريم أنه هذا المركز تم بناؤه وتوفير المواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال المهني بطريقة احترافية جدا. هو يتحدث عن تطوير البرامج وآلية العمل ولا تطوير المركز والبنية التحتية؟ البنية التحتية ممتازة يا أخ سامر، وبيقدر حضر جنابه يزوره، لكن إحنا مع تطوير البرامج. أرجوك يا أستاذ عدم إغلاق المركز، أنت ما بتعرف الأثر الكبير السلبي علينا وعولادنا، إحنا ما صدقنا ابننا يوصل لهذه المرحلة حتى نسجله في المركز. أرجوكم إعادة قراءة القرار مرة أخرى.
1: برجع بحكي إنه ما في قرار بإغلاق المركز، وإنما تطوير التطوير ومواكبة تطوير الخدمات المقدمة. تمام، بعرف أنا بعرف المركز كتير منيح، بعرف إنه مواكب الأشخاص ذوي الإعاقة كمان، بس كمان في مسؤوليات من خلال البيئات الدامجة وغيره للأشخاص ذوي الإعاقة، يكونوا مع نظرائهم من غير ذوي الإعاقة في تلقي التدريبات المهنية اللازمة. هذا الموضوع تطوير المشاغل ضمن الأفضل لهم. بالعكس، وإحنا إن شاء الله نأخذ الملاحظات اللازمة بهذا الإطار ونعمل على نوصل للصيغة المناسبة على تطوير مركز الشيخ خليفة بما يجب الحقوقي ذوي الإعاقة. وأي شخص بيقدر، ممكن، أنا رقم موجود وأنا معروف مفتوح لأي حدا من من من من المجتمع، الإنسان بده يستفسر كمان.
0: نعم،
1: منفتحين بشكل جدي وواسع بهذا الإطار إن شاء الله.
0: الله يسعد صباحك يا رب، شكرا لك. شكرا، وأرجوك إذا في أي قرار بخص هذا الموضوع إنك تمدنا فيه أول بأول، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا من غير هالواسطة وضعهم صعب، فما بالك لما الثريا مش شغال ومش عارف الشيخ خليفة بده يروح لوزارة العمل وكذا. يعني
1: ما بده يروح لوزارة العمل، ما حكينا بده يروح لوزارة العمل، مثل الشيخ خليفة. تمام،
0: بده يكون بالتنسيق معهم،
1: تنسيق، وهذا عملية التنسيق هي عملية حيوية وصحية
0: إن شاء الله.
1: شكرا،
0: الله يسعد صباحك. شكرا، شكرا لك. شكرا أستاذ عجاج الجريري، وهو مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية. دكتور، موضوع فعلا مهم. الدكتور أمين، موضوع مهم.
2: نعم،
0: وهي عشرات التعليقات عمالها بتيجي على الواتساب وعلى الرسائل الخاصة بالنسبة لهذا الملف.
2: والأهم زميلي سامر أنه إحنا بالإذاعة هون عالجنا الموضوع بمهنية واضحة جدا، الرأي ورأي الآخر، رأي الاتحاد ذوي الإعاقة والجمهور العائلات من أصحاب ذوي الإعاقة، وأيضا رأي الوزارة في هذا الموضوع. هلا شو النتيجة؟ إن المواطن بقرر، يعني وين
0: أملنا بالله ما يكون في قرار طبعاً بإغلاقه، ويكون في وضوح بالنسبة لهذا الملف، لأنه عشرات الأهالي بدهم يسجلوا أبنائهم في هذا المركز. ننتقل نرجع للموضوع المحلي. بناء على الاتصال الذي تم من عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ عمر سعد مع سعادة رئيس محكمة بداية نابلس، تقرر عدم فتح محكمة نابلس لهذا اليوم، عدم فتح محكمة نابلس لهذا اليوم نظرا لوجود قوات الاحتلال بجانب المحكمة وحرصا على سلامة الجميع. وبالتالي بيكون برضو التقديرات النيابة برضو أكيد مش مداومة، اللي هي مقابل المحكمة. الجيش الإسرائيلي عند القلعة ماشي، ناس سالكة بتروح بتيجي طبيعي، الجيش عند الكازية. وبالتالي احنا منتابع معاكم أولا بأول.

0: الله يحمي الجميع يا رب العالمين. العملية العسكرية والعدوان الإسرائيلي متواصل على أهلنا في مخيم العين. أخونا أبو محمد الخطيب، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي سامر،
0: الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمك يا رب.
0: وين موجود بالضبط أنت؟
1: أنا موجود تقريبا شارع السكة، أول دحلة المخيم.
0: أه، يعني تحت شارع عصيرة تماما أنت. نعم، يعني الجيش يقبالك تماما، ما أخذ الدار.
1: صحيح.
0: شو التفاصيل؟ شو شايف عفوا أول شيء؟
1: أنا تقريبا مش شايفين إشي، لما طلعت إنه الدرون فوق البيوت بتحلق فوق المنازل قاعدة.
0: أه،
1: وجنود بقلب المخيم بقلب البيوت، ما عداش عارف إشي. حاشرين العيال بغرفة وحدة لما تقول إيش صوت المرة يعني.
0: دخلوا عليكم على البيت؟
1: لا، بس بروحوا بيجوا عن باب البيت
0: في محيط المنطقة. يعني شارع السكة، امتداد شارع السكة من جامع عمر لعند دارك لعند دوار، الامتداد هذا كله جيش؟
1: هذا كله محاصر، حوالين المخيم كله محاصر، محيط مخيم العين محاصر، وبقلب الدور قاعدين الجنود وتقنات عسكرية، لا حدا بيطلع ولا بينزل، ما في عم يسامر.
0: طيب عفوا، هل تواصلت مع حدا من اللي تم استجوابهم واطلاق سراحهم؟ هل رنيت حدا من هالجيران؟
1: لا والله لسه ما اطمن مع حدا.
0: نعم،
1: يعني مش عارفين نطلع حتى من الشباك، يعني
0: قد ما الوضع صعب.
1: صحيح.
0: طيب العملية العسكرية، الجيش الإسرائيلي باب المخيم من الجهة اللي تحت موجود حسب المعلومات؟
1: حاليا انتقلوا العملية، وسعوا لما تقول العملية لمنطقة الحارة تحت اللي هي عبال شارع الرئيسي من الجهة الثانية. حاليا عند دار الهرس، عند دار معروف بالحرب، المناطق هذيك
0: متواجد الجيش هناك.
1: قبل شوي نزلوا ماشي من فوق ونزلوا على الحارة تحت.
0: الله سبحانه وتعالى يحماكم يا رب. حسب معلومات، في معتقلين؟ في أسماء تم اعتقالها؟ يعني تأكد اعتقال أشخاص ولا فقط إحنا بنحكي عملنا عن استجوابات؟
1: هم بيعتقلوا بيستجوبوا برجعوا، في منهم بخلوا لحد الآن مش عارف فلتوهم ولا لا. حوالي 30 واحد أخذوا صبع الفجر. وفي أخذوا حريم، اثنتين حريم، بس ما بعرف أخذوا صبيلهم ولا لا.
0: الله يحماكم يا رب العالمين. في حال جد أي جديد نرجع لك أخي أبو محمد. يومك سعيد إن شاء الله. الله يسعد صباحك حبيبي، أهلا بيك. أهلا. بس أعطوني دقيقة أقرأ الاجتماعيات إن سمحت أبو عمر. إحنا انتقلت لرحمة الله تعالى المرحومة سوزان مسمار ومع عبد الله القوقة، والعزاء اليوم فقط بعد صلاة العصر في مسجد الحسين بن علي في شارع بيجر، وللنساء في بيت والدها المرحوم أبو فواز الكائن في شارع بلاطة مقابل دير بير يعقوب، وأيضا المرحومة أم أيمن العمري، والعزاء للسيدات اليوم فقط، امبارح كان للرجال في منزل ابنها محمد في رفيديا شارع المريج مقابل ديوان قمحية، وأيضا المرحوم كايد الخليلي أبو العبد، وسيشيع جثمان الطهر بعد صلاة الظهر من مسجد الهدى إلى مخيم عسكر الجديد، والعزاء في ديوان جوهرة الشرق في المخيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل دكتور.
2: طبعا وردنا قبل قليل انه ايضا كان في عملية عسكرية واسعة في بلدة حجة شرق القيلية، و24 معتقل تم استجوابهم ميداني، وتقريبا الاحلال بدأ يخلي فيهم او اغلبهم حتى اللحظة. وايضا في قريوت جنوب نابلس هناك اعتقال شقيقين، محمد حسن علان وامين حسن علان، طبعا تحطيم المحتويات المنزلين بالكامل، وايضا سرقت مبلغ من المال من منزل نجل الأستاذ محمد، هذا في قريو جنوب نابلس. وبحجة بأكدوا أهالي البلد أنه تم إطلاق سراح 24 بعد استجوابهم.
0: نعم نعم. أبو عمر، ملخص سريع.
2: طبعا يبدو أنه الضفة الغربية بدأت تشهد الآن تكثيف عمليات الاعتقال والاستجواب والدهم واستخدام الدوريات المدرعة صاحبة العجلات اللي بدينا نشوفها بشوارع الضفة الغربية
0: بشكل كبير،
2: واليوم كانت موجودة في مخيم العين، وبالأمس الأول كانت في مدينة نابلس أيضا أثناء الاقتحام اللي كان يوم أمس. والتركيز اليوم كان بالعمليات على مخيم العين هنا في نابلس، وأيضا كما ذكرنا في قلقيلي في بلدة حجة 24 معتقل، يعني تقريبا أغلب شباب البلد إذا بنحكي عن قرية عدد سكانها قليل، وايضا تكلم عن عمليات دهم واستجواب وتحويل منازل لسكنات عسكريه، اخلاء منازل، اغلاق منطقه واسعه. وطبعا لاحظنا من خلال متابعتنا اليوم قديش تضرر طبيعه الحياه العامه في محيط مخيم العين، مدارس، منشات، مؤسسات، وخاصه بالجانب التعليمي. وان شاء الله ما يكون في معتقلين دائمين خلال هذه الحمله.
0: نسال الله السلامه لهم. معنا اتصال من احد الاخوه المواطنين. صباح الخير.
3: صباحك استاذ كانو.
0: صباح الخير ابو جهاد. الله يسعد لي صباحك.
3: دكتور امين الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. صباح خير. اهلا بك. اهلا
3: اهلا. الاجواء الصعبه اللي عليها طبعا احنا حابين نحكي فيه. يسعد صباح كل المستمعين وربنا ييسر امورهم. انا برايي انه وزاره التربيه والتعليم تلفت نظر بس على الاوضاع الامنيه اللي احنا بنمر فيها هذا الصباح.
0: انها ايش؟
3: دوام المدارس الحكوميه ودوام المدارس الخاصه.
0: احنا من الصبح بنحكي في الموضوع، يعني ما خليناش فصفصناهم مدرسة مدرسة.
3: بس هي المشكلة
0: الحكومة، ما في حكومة، ما هو اليوم ما في حكومة
3: بشكل عام. هلا احنا بنحكي بشكل عام يعني مدارس الخاصة اللي عندي الطلائع مثلا بقول لك ما فيش تأخير، هي صارت مخربشة. يعني انا بدي اجي اطلع من عند الوار دواطة، امر من عند الخنفة عشان اطلع انا عند الاولاد ولا اياهم لمدرسة الطلائع، هي خطورة ولا مش خطورة؟
0: نعم. ما هو يا عمي هاي طلائع الأمل مصدرين بيان بيقولوا يا عمي بما معناه ما في تأجيل اليوم، ما في تعليق دوام، في تأجيل، وإذا في خطورة ما تجيبوا الطالب، يعني واضحة. ما في أي مدرسة، أي مدرسة أخي.
3: نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، بس إنما الأمور يعني لو أخذت
0: هيو يعني لا يوجد تعليق للدوام، وعلى من يسكن في المناطق الخطرة عدم المخاطرة بالقدوم، نرجو السلامة للجميع. هذا هو القرار لبط يعني من التجربة أخي أبو جهاد، بطل يصير في عنا نستنى كذا كذا، خلاص الأهل هم اللي بيقدروا.
3: السلام للجميع.
0: يسعد عمرك.
3: عطلوهم اليوم أستاذ سامر، لو عطلوهم ما بضر شيء، يعني لو عطلوهم اليوم
0: ما هو هذا الاحتلال مش اليوم، هذا عطول، كل ما دخلنا نعطل مدارس مشكلة. هاي الله يجيب اللي فيه الخير يا أبو جهاد. قول أمين. يسعد لي صباحك. يومك سعيد. تحياتي. اهلا بك. اهلا اهلا اهلا بك. يعني احد الاخوه تعليق على ابو جهاد فورا رد بولي، طب افرض يوم الانتخابات صار هيك شو بده يصير؟ هذا احتلال يا اخواننا، احتلال. في عندي رساله من الاستاذ زهر الششتري. صباح الورد ابو عماد، لابد من استمرار الحديث والكتابه عن الادويه بشكل عام ولاصحاب الامراض المزمنه ومنها مرض التصلب اللويحي. هذا سؤال ملح الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه. الموضوع له أشهر وهناك أموال تدخل خزينة السلطة ومصروفات كثيرة تنفق، عدا عن مصروفات الرئاسة، عدا عن أملاك منظمة التحرير التي تباع. وأين مال الصندوق القومي؟ أين المال يذهب؟ وأين مال الفساد الذي يجب أن يلاحق من هيئة مكافحة الفساد؟ موضوع الأدوية موضوع خطير جدا جدا.
2: بتصلوا وبرسلوا رسائل وسائل الإعلام انه في دواء مفقود بصحة المخفية، صحية الشرقية، الغربية، صحة بلاط البلد، وانه تكاليف هذه الادوية غالي. يعني بتكلمون عن ابرة واحدة لازم ياخذها مرة صباحي ومرة مساء 1000 شيكل، يعني بتحكي عن مبالغ ضخمة جدا للمرضى اللي عندهم امراض مزمنة وبحاجة لهذه الادوية وخاصة الابر.
0: الله يكون في عونهم. اي برضه احد الاخوة برضه نفس الموضوع بقول لي ادوية السرطان. ويا اخ سامر شكرا للي حكى عن موضوع الادوية، بس بعدين يا أخ سامر بشوف أولادنا بيموتوا قدام عيوننا. طيب احنا رح يكون عنا بعد الفاصل مباشرة، امبارح كان لازم تكون معنا الضيفة لكن بسبب الظرف رح نأجلها لليوم. الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة المواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة المواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص، موضوع مهم جدا. ائتلاف أمان رح تكون معنا ضيفة بعد الفاصل. كنت بدي أبو عمر نعلق وياك على هالفيديو، معلش نص دقيقة، أنا مصر أني أعلق عليه يا أخوانا. مبارح الأمن الفلسطيني هي محمود الفيديو اعتقل أحد الأشخاص، طلع بفيديو هذا الشخص وبقول انه هلا بتسمعوا، بقول باسم شيعة فلسطين السعودية مش السعودية، وبيحكي للحوثيين اقصفوا مكة، اضربوا مكة او عبال عن مكة. هلا بنسمع. هلا انا كتبت اول شيء، انا نشرت الفيديو رأيي الشخصي هلا بحكي، اختلافك مع السعودية دعمك للسعودية، اختلافك مع الإمارات دعمك للإمارات، اختلافك مع إيران دعمك مع إيران، هذا رأيك الشخصي حر أنت. لكن إنك توصل فيك تقول بدعو لضرب مكة، يعني أولى الحرمين ومكان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة، خلافك مع السعودية حر أنت، منك إلهم بتخلص، أنا بلزمنيش. بس توصل الجرأة لهالدرجة، خلافك السياسي أو موقفك من جهة يدعوك بكل، يعني بتحكي هالكلام، يعني أنا انصعقت، قلت خلافه السياسي حره، أنت بأرجع بتأيد السلطة، بتختلف مع السلطة، حرة رأي وتعبير مكفولة. هلأ السلطة عندها حساسيات تجاه مواقف دول معينة، هذا سياسة دولية، سياسة خارجية حرين هم. بس أنا كتير اتضايقت وصعقت إنه واحد فلسطيني بتيجي بتقول يعني يقصفوا مكة، يضربوا مكة، يعني شو بينك وبين مكة؟ يعني هم بالك ده يردوا عليك يعني يضربوا مكة؟ يعني لو اختلفوا هم الحوثيين مع السعودية، بالآخر مسلمين، مكة يا إخواننا، بيجي بقول لك تروحوا شو عمره، ما هي بتروح لمن سلمان. أنا ضد هاي الشغلة، هاي أماكن عبادة مقدسة لازم تكون بعيدة تماما عن أي خلاف سياسي. ما بعرف بتوافقني الرأي دكتور، هذا موضوع يعني الأماكن الدينية تحديدا شو ضل فيها؟
2: أنا بتفق.
0: طب بالمرة بكرة يقولي اقصفوا الأقصى.
2: أنا بتفق معك بهذا التشخيص وهذا الموقف، ومنرسخ مبدأ معين إنه في شغلات هي مش مطلقة بحرية الرأي والتعبير، وهذا الكلام لازم إحنا نرسخه بقوانين وأنظمة وتشريعات حتى يكون هو دستورنا في الأمور. هلا إحنا بجوز وضعنا الاستثناء في فلسطين، ما عملنا فيه مجلس تشريعي ولا قوانين ولا مراسيم تحدد هذا الأمر جدا، وهذا الكلام يعني أيضا مرتبط بشغلات لازم نلتزم فيها، مش بس في الموضوع السياسي من الدول، حتى موضوع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأفكار، التشريعات اللي بتجينا مفروض علينا من الخارج. فبالتالي حساسيتنا الفلسطينية لازم تكون واضحة في كل أمور جدا، يعني بمعنى آخر إذا احنا اعتقدنا هذا الموضوع، بيجينا واحد بدنا نقول بدنا نطبق هذا القانون أجانا من الاتحاد الأوروبي لأنه احنا ملزمين نطبقه لأنه شيء دولي. ففي شغلات لازم يكون احنا عندنا قيم
0: ومبادئ موقف
2: فيها، بغض النظر في ضغط دولي في ظروف سياسية محيطة ما بلتزم فيها، وهذا هو اللي بعجل، لازم يكون عندنا يعني تشريعات ودستور فلسطيني يحدد هذه المواقف، وبناء عليها المواطن يحاكم، مش لأنه الآن إحنا علاقتنا مع السعودية مليحة بدنا نعاقبه، لو مش مليحة بدناش نعاقبه. بالتالي لازم يكون في عندنا
0: دستور وضوح
2: وضوح في هذه الأمور.
0: صحيح صحيح، لا شك في هذا الموضوع. هاي بصبح عليك بها تفاحة، يسعد صباحك أبو عمر وأبو العز، الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله الفرج العاجل لكل الأسرة وكل المعتقلين. يعني اللهم آمين.
2: بعد عام كامل بسمع راديو، بعد عام كامل
0: شو اسمه لو صح له في النقب كان سمعنا بها. برضو احنا نكون مبسوطين لما الأسرة الله بمن عليهم بالفرج، لا شك إن الظروف صعبة جدا جدا جدا. جوز اليوم ما حكينا عن الأسرة أنا وياك، لكن هي في القلب، وظروف الأسرة وظروف السجون، يعني اللي شاف بهاء وسلم عليه وشاف قديه فقد من وزنه وقديش كان جسمه تعبان سنة، فما بالك اللي صار له 3 سنين، فما بالك اللي صار له 25 سنة، فما بالك اللي صار له 40 سنة، زي أحد الأشخاص كان معاي معتقل سنة 86. بس تخيلوا من 86 وهو في السجون، 86 من غرفة لغرفة ومن قسم لقسم ومن ضرب لضرب ومن تعذيب لتعذيب، كلها ضريبة لا شك ثقيلة، الله يمن عليهم. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نستكمل لكم ما تبقى من هذا البرنامج.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 8:00 صباحا.
7: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد
8: في البلد، زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبود؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
13: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد. العملية العسكرية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي مستمر على مخيم العين والمنطقة المحيطة. وبالنسبة لموضوع المدارس الآن خلاص حسم الأمر فيما يخص تأجيل الدوام لمدة ساعة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وتعليقه بشكل كامل في محيط كل المدارس اللي موجودة في المدارس اللي موجودة في العملية العسكرية الإسرائيلية. مثلا الإسلامية للإناث تعليق دوام، أكاديمية القرآن الكريم تعليق دوام، المناهل تعليق دوام. كل هاي المدارس ما فيها دوام بسبب وجود العملية العسكرية الإسرائيلية، لكن المدارس الثانية في المدينة، مدارس الخاصة ورياض الأطفال، دوام بس تأجيل ساعة. الحكومة اليوم معطلة، ما في حكومة، المحكمة معطلة يا أخوانا. هي صدر قرار من رئيس المحكمة بإغلاق محكمة نابلس اليوم هي والنيابة بسبب وجود الجيش الإسرائيلي في محيط المنطقة. مرة تانية صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. هناك ائتلاف أمان عقد جلسة حول الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. هذا الموضوع حقيقة بالغ الأهمية، لأنه كتير بتوصلنا إحنا كصحفيين ملاحظات تتعلق ببعض الاستثناءات وكيف تتخذ، والمحاباة الواسطة المحسوبية في كثير من وزارات الحكومة، لكن وزارة النقل والمواصلات من الملفات المهمة جدا. السيدة صمود البرغوثي مديرة وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان ضيفة عزيزة على راديو حياة، وأيضا بتعاني من الحواجز. صمود صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: جاي بكير على المكتب اليوم.
1: نعم، يعني حسب وضع الحواجز احنا يعني تحكموا فينا، الله يفرجها على الجميع، على شعبنا العظيم الصابر.
0: يا رب. الله المستعان، الله المستعان. ست صمود، يعني ليش اختار ائتلاف أمان موضوع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية تحديدا في وزارة النقل والمواصلات، وأهمية هذا الملف من منظور النزاهة والشفافية؟
1: نعم، تعتبر خدمة النقل والمواصلات والخدمات المرتبطة بالمعابر واحد من الخدمات المستهدفة في استراتيجية أمان الجديدة 2026-2028 وخطته التنفيذية، بحيث بتركز توجهات ائتلاف أمان على الخدمات وتحسين جودتها ووصول المواطنين إلها وتعزيز قدرتهم طبعا على الوصول، إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات العامة على مواجهة التحديات والصمود وإحراز التقدم في الإصلاح المالي والإداري اللي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية. طبعا أمان يولي اهتمام متزايد لعدد من القطاعات الحيوية، مش بس للنقل والمواصلات، فإلى جانب النقل والمواصلات عندنا الصحة، التعليم، العدالة والمياه والطاقة، قطاع الطاقة المتجددة. هاي الخدمات أو القطاعات أخذناها لما تنطوي عليه من مخاطر فساد محتملة عالية، وطبعا هاي الدراسة تحديدا لاقت قبول من قبل وزارة النقل وكانت أبوابها مفتوحة وتعاونت معنا لإنجازها، يعني لكونها هي بدأت بإجراءات إصلاحية فيها على أثر الإشكاليات اللي حصلت وقضايا الفساد اللي أعلن عنها سابقا. زي ما بتعرف في أمان إحنا موقفنا واضح بأن نتحفظ على التوسع في منح الاستثناءات، والأصل هو وجود قواعد وإجراءات واضحة تطبق على الجميع دون استثناء، ولكن واقعنا الفلسطيني بفرض أحيانا في ظروف استثنائية أو غالبا يعني بفرض على المسؤولين التعامل مع استثناءات محددة من هنا وهناك، بالتالي هناك حاجة ملحة لحوكمة هاي الاستثناءات وحصرها في أضيق نطاق وإخضاعها لمعايير واضحة وملزمة وتسبيبها وتوثيقها وإمكانية مراجعتها لاحقا بما يحقق المصلحة العامة ويمنع استغلال السلطة من قبل المتنفذين.
0: احكي لنا إيش الاستثناءات، أو بالأحرى أبرز الإشكاليات اللي أنتوا وصلتوا لها فيما يتعلق بطريقة ممارسة الصلاحيات التقديرية ومنح الاستثناءات. أعطينا مثال وبعدين اشرحي لنا إياه.
1: نعم، هلأ إحنا وجدنا في إنه في عدد من الإشكاليات في الصلاحيات اللي بيمارسها المسؤولين تحديدا في منح استثناءات التراخيص. في عنا صلاحيات واسعة بتتركز لدى سلطة التراخيص ومراقب عام المرور ومن ثم عند الوزير نفسه، مع وجود صلاحيات تنسب إلى السلطة المختصة اللي بيكون الوزير، يعني اللي بيكون هو الوزير أو من يفوضه. بالتالي نطاق التفويض عنصر مؤثر في تحديد صاحب القرار الفعلي. الدراسة أظهرت أن ممارسة بعض الصلاحيات التقديرية لا تخضع دائما لمعايير مكتوبة وموحدة، أي يعني مطلقة، بالتالي لا تلتزم جميع القرارات بالتسبيب والتوثيق أو بمسار واضح للمراجعة. وحتى لو أحلناها إلى جهة فنية أو لجنة، فإن هذه الفجوة إذا لم تكن هذه اللجنة معايير عملها وإجراءاتها وقراراتها محددة ومكتوبة وقابلة للمراجعة، فيعني زي ما بنحكيها بالعامية على الفاضي. هلا بالنسبة للمساحات التقدير الأوسع، كمان في عنا لقينا بعد إصدار بعض الرخص بصير تعديل أو تجديد أو إلغاء أو إضافة شروط جديدة أو الموافقة على التحويل أو الوقف أو بيع أي يعني أرقام، واختيار الجزاءات الإدارية، وهي قرارات بتكون أثرها الاقتصادية والقانونية مماثلة لأثر قرار منح الرخص ابتداءً. كمان عندنا وجدنا انه هناك مع غياب لمعايير فنيه موحده ومعلنه في بعض المجالات اللي يؤدي الى تفاوت في التطبيق والقرارات بين الحالات المتشابهه، ولا يوجد اهم شيء حصر موحد للاستثناءات او نموذج ثابت لطلبها او سجل مركزي لقراراتها، وانه بعض ادله العمل والتعليمات قديم او غير معتمد او غير منشور، وبالتالي يضعف ذلك استمرارية الضوابط عند تغير المسؤولين ويزيد الاعتماد على الممارسة الداخلية والقرارات الشفهية. يعني بتكون قرار الاستثناء ارتجالي ولا يخضع لمعايير مكتوبة او ضبط، فهذا اللي طلبنا فيه انه تكون الاستثناءات يعني عدم إتاحة الفرصة للسلطة التقديرية واسعة للمسؤولين، وإنما
0: أعطينا
1: تكون الاستثناءات مضبوطة.
0: أعطينا مثال بناء عليه بنيتوا هذا التوجه.
1: نعم، مثلا نحكي عن تجديد رخص أو مثلا فتح مدارس سواقة جديد. في ناس مثلا بيروحوا يتوجهوا لأنهم بدهم يفتحوا مكاتب لتعليم السياقة في بلدنا، بيلاقوا أنه يعني أنه العدد يعني الدراسة الجغرافية أو زي ما بنحكوا دراسة الاحتياج أنه ما في حاجة لفتح مدارس جديدة للسياقة، ولكن في حدا بضغط على مسؤول بيروح بيستصدر استثناء بأنه يفتح هاي المدرسة مع أنه في كفاية مثلا في محافظة رام الله والبير إلى مدارس السياقة. هذا مثال يعني، فبيأخذ استثناء على فتح المدرسة مع أنه ما في حاجة للفتح. ففي مقابل يعني مرات لاحقة بيجي حد تاني بده يفتح مدرسة سواقة بمنعه. فبالتالي الاستثناءات زي ما بحكي لك مش استثناءات عامة، في أحيانا تأخذ لصالح شخص أو شركة أو مؤسسة،
0: وما في معيار معين.
1: نعم، ما في ضوابط، احنا بنحكي ما في تعليمات مكتوبة، وما وفي تعليمات مرات بتكون قديمة أو غير منشورة وما بيمشوا عليها في الوزارة. الأمور كانت تخضع لرأي المسؤولين في الوزارة
0: من الآخر فقط.
1: نعم نعم، لتقديرهم الشخصي.
0: لما بيجي واحد إشي أبسط من هيك، لما حد مثلا بيستعد يقول لك أنا بجيب الرخصة على التليفون.
1: نعم معروفة هاي، يعني في مجالات كثيرة، وزارة النقل والمواصلات فيها مجالات كثيرة تفتح المجال للواسطة والمحسوبية والمحاباة. بالتالي التوجه الجديد للوزارة هو ضبط هذه الاستثناءات ومنع يعني قرار من الوزير بمنع أي استثناء، بوقف الاستثناءات وخاصة في منح التراخيص.
0: ماشيين في هذا الإجراء؟
1: نعم، تم إصدار قرار من الوزير الجديد الدكتور محمد الأحمد وبتوجيهات من رئيس الحكومة، وهذا القرار صدر بأنه بعدم منح الاستثناءات أو بوقف الاستثناءات في التراخيص.
0: كيف يمكن التوفيق بين الحاجة إلى وجود مرونة في اتخاذ القرار وبين ضرورة منع الاستثناءات من أن تتحول إلى امتيازات فردية أو مساحة للاجتهاد الشخصي؟
1: نعم، بالنسبة للممارسة العملية عندنا،

0: فإنه الفرق كبير بين الاستثناء العام والاستثناء الخاص. الاستثناء العام بيستفيد منه الجميع ويمكن تبريره بالمصلحة العامة، وهو يختلف عن الامتياز الممنوح لشخص أو شركة أو مؤسسة بعينها. وأن الممارسات اللي كانت تمارسها وزارة النقل والمواصلات سابقا في منح الاستثناءات يجب أن لا تتحول لحقوق مكتسبة
1: أيوة.
0: وتبرر استمراريتها.
1: نعم، تعرفي أحد الإخوة الأستاذ غسان شراقة، هو عنده مدرسة سياقة ومدرب، بيقول اللي أنا متأكد منه إنه حاليا ما في استثناءات، هذا الوزير بالذات حال جميع الاستثناءات لمجلس الوزراء، لكن نحن نعاني في قطاع المواصلات من عدم قبول الاستثناءات للجميع وليس للبعض، مثل تمديد عمر المركبة، المدة بين التست والتست إلى آخره.
0: نعم أنا بوافق الرأي، يعني أكيد هم ماشيين في الإجراءات زي ما حكيت لك، وقف الاستثناءات في الرخص، في منح الرخص. هلأ هم ماشيين شوي شوي، الوزارة ماشي في خطة إصلاحية، في عندها لجنة تشكلت لدراسة كل التشريعات اللي فيها ثغرات، ومحاولة إيجاد يعني برئاسة وزارة العدل طبعا، ومحاولة يعني سد الثغرات في التشريعات ومراجعة، يعني تعهدت الوزارة عنا بأخذ هاي الدراسة كخارطة الطريق لتبني عليها كل الإصلاحات اللاحقة.
1: نعم، وبالتالي الموضوع ضبط.
0: نعم منح الاستثناءات ضبط، وبلش الوزير زي ما ذكر الأخ أنه من أول ما استلم الدكتور محمد الأحمد هو بدأ بسلسلة إجراءات إصلاحية، وأولها كان هو منع الاستثناءات ووقفها.
1: نعم، شو الضوابط والإجراءات اللي أنتم بإئتلاف أمان بتشوفوا ضرورة اعتمادها لضمان أن تكون الاستثناءات مبررة وشفافة وقابلة للمراجعة؟
0: نعم، أول شيء هو تعريف المفاهيم المفتوحة والفضفاضة والابتعاد عنها في التشريعات نهائيا، مثل المصلحة العامة، العذر المقنع، السبب المعقول، النجاعة والكفاءة. وضع معايير قابلة للتحقق تحول دون اختلاف التطبيق بين الحالات المتشابهة. بالتالي احنا بدنا نبعد عن المصطلحات الفضفاضة اللي بتعطي مجال للمسؤول بأنه يستخدمها لما يبرر الاستثناء. كمان تنظيم الاستثناءات المرتبطة بالظروف العامة والطارئة بقرارات عامة ومسببة ومحددة المدة والنطاق والفئة المستفيدة منها، مع مراجعتها عند زوال الظرف أكيد. كمان تحديد أسس واضحة لتعديل الرخص وتجديدها وإلغائها وإضافة الشروط بعد إصدارها، وتصنيف مخالفات شركات النقل الخاص وربطها بجزاءات متدرجة ومتناسبة. كمان لازم نعتمد منهجية مكتوبة، أو تعتمد الوزارة منهجية مكتوبة ومعلنة لدراسة الاحتياج وتوزيع الرخص والخطوط ومكاتب التاكسي وشركات النقل الخاص، تستند لمؤشرات مثل حجم الطلب، عدد السكان، التوزيع الجغرافي، الطاقة التشغيلية، مستوى الخدمة، ومع توثيق طبعا نتائج لهذه الدراسة. وكمان اعتماد نموذج موحد لطلب الاستثناءات يتضمن السند القانوني، الوقائع، المصلحة العامة، والرأي الفني والقانوني، والمدة والآثار، وإلزام الجهة المختصة بتسديد جميع القرارات المؤثرة في منح التراخيص أو استمراره أو نقله أو إلغائه. كمان عندنا يكون تفعيل لقواعد تضارب المصالح وسرية المعلومات، وتحديد المخولين بالاطلاع على القرارات قبل نشرها، وضمان الإعلان المتزامن والمتكافئ للمتقدمين، وتوفير قناة معلنة وآمنة للشكاوي والتظلمات. ليش؟ لأن الوزارة كثير عانت من تسريب المعلومات قبل إصدار القرار بشكل رسمي، وهذا يؤثر على يعني يؤثر على أصحاب المصالح اللي ما عندهم علم بالمعلومة أو بالقرار من الوزارة قبل ما ينتشر. فالتجار الكبار أو كبار المسيطرين على الخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات كانوا يعرفوا القرار مثلا من داخل الوزارة بطرق غير رسمية قبل ما الوزارة تعلن عنه. بالتالي لازم هناك في سرية للمعلومات، وتحديد المخولين على أضيق نطاق يكونوا المطلعين على القرار قبل نشره.
1: نعم، أحد الإخوة أبو كريم محمد كمال بيقول يعني بالنسبة لموضوع الإصدارات الرخص وبشكل سابق، يعني الملفات السابقة عن إصدار رخص سيارات عمومي ومغادرة أحد كبار المسؤولين في الوزارة إلى أمريكا قبل عدة أشهر، ماذا هذا الملف؟ هل تابعتوه في أمان؟
0: ما عندي علم في هذا، ما وصلنا أي متوجه بخص هذا الموضوع، لا ما عندي علم والله.
1: نعم، طب السؤال الأخير اللي له علاقة، ما الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة لضمان تحويل الإصلاحات المقترحة إلى ممارسات مؤسساتية مستدامة ست صمود البرودي.
0: نعم نعم، زي ما ذكرت أنه في توجهات إصلاحية بدأت فيها الوزارة أصلا منذ تولي الوزير الجديد، واللي شملت وقف منح الإصلاحية.

0: الاستثناءات بصورة فردية وعرض الطلبات الخاصة على مجلس الوزراء تحديدا، وحصر الاستثناءات ومراجعة التشريعات، حيث أنه شكلوا لجنة لدراسة التشريعات ومراجعتها برئاسة وزارة العدل، إلى جانب أتمتة الخدمات وإشراك جهات حكومية أخرى في بعض القرارات ذات الأثر المالي والفني، وكذلك شروع الوزارة في إعداد أنظمة جديدة في عدد من مجالات النقل، بما يعزز الانتقال من التعليمات والأدلة الداخلية إلى أطر تنظيمية أكثر إلزاماً واستقراراً. كذلك وضع خطة تنفيذ للإصلاحات الحالية تتضمن جهة مسؤولة ومدة زمنية ومؤشر إنجاز لكل إجراء، مع نشر تقدم دوري في حصر الاستثناءات وتعديل التشريعات وأتمتة الخدمات، بما يضمن استدامة هذا التوجه وتحويله إلى نهج أو قواعد مؤسسية لا ترتبط بالإدارة الحالية للوزارة، إنما
1: أيوة.
0: يصبح هو نهج مؤسسي دائم، ويعني تنقل التجربة عند نجاحها إلى باقي المؤسسات العامة. بالتالي هو لا يرتبط بشخص الوزير أو بالإدارة الحالية للوزارة، وإنما الوزارة بحاجة لإصلاحات يعني ممنهجة ومؤسسية. كذلك إخضاع القرارات مرتفعة الأثر أو الاستثنائية لمراجعة قانونية وفنية مستقلة داخل الوزارة قبل اعتمادها، مع الفصل بين الجهة التي تدرس الطلب والجهة اللي بتراجع سلامة القرار. هذه هي أبرز الخطوات المطلوبة يعني على الصعيد الحكومي وصعيد الوزارة.
1: بشكل ملخص ست صمود، يعني قراءتكم لموضوع الاستثناءات على ما يبدو أنه الأمور رايحة باتجاه الإيجابي، ضبطها بشكل كتير كبير، أتمنى هذا يطبق بكل الوزارات، لكن شو الضمان اللي عند ائتلاف أمان لتنفيذ ما تم طرحه في هذه الورقة؟
0: نعم، احنا في ائتلاف امان زي ما حكيت لك مركزين على قطاعات حيويه وعددها 6 قطاعات يعني تمس المواطن. احنا يلحق دائما اعداد التقارير خطه او حملات ضغط ومناصره، ويتبعها كذلك رفع كافه التوصيات الى رئيس الوزراء ونسخه الى الوزير المختص باي ورقه او تقرير نحن نعده، وكذلك متابعه على النتائج. يعني دائما في مدة زمنية نعطيها لأن نتحقق من النتائج ومن تبني التوصيات من قبل المسؤولين. فإحنا ننتظر مدة زمنية معينة ونراقب أو نعيد تحديث أو الاطلاع على التوصيات الخاصة فينا في هذه الدراسة ومدى تطبيقها أو صدور قرارات من الحكومة تتعلق فيها، طبعا بعد ما نكون أنجزنا كافة الجهود اللي بتتعلق في أمان من حملات ضغط ومناصرة ورفع توصيات لرئيس الوزراء ومطالبتهم بتبني هذه التوصيات ووصولا إلى النتائج اللي بتطلع على الأرض. وبالتالي إحنا دائما في متابعة دائمة لأي قرارات حكومية ترتبط بدراساتنا.
1: نعم، الله يسعد صباحك سيدة صمود
0: صباح
1: البرغوثي، مدير وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان، موضوع بالغ الأهمية وتشكر عليه. يومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا
1: لك، أهلا بك.

0: يسعد صباحكم وصباح الخير مرة ثانية لكل المتابعين الكرام. العدوان الإسرائيلي مستمر على أهلنا في مخيم العين، العملية العسكرية مستمرة، مداهمة المنازل، دخول إلى معظم البيوت في المخيم. حتى الآن ما في مجمل لأعداد المعتقلين، في استجوابات بتتم. إضافة لذلك الموضوع التعليمي انحكى عنه، وضحت الصورة، المحكمة والنيابة مسكرين اليوم المدارس اللي في محيط المنطقة، معلق الدوام فيها تعليق كامل. المدارس الثانية هناك فيما يخص تأجيل الدوام لمدة ساعة. الأهالي اللي ساكنين في محيط المنطقة في خطر، أولادكم مش ضروري مدرسة، ما تفكروا في الموضوع، المهم الولد يكون بخير والمعلم يكون بخير، وبالتالي بتمر هاي الأمور بإذن الله رب العالمين. لا شك الاحتلال موجود، والأمور ليست لن تقتصر على يوم. طالما الاحتلال موجود، في أي دقيقة بدك تتوقع يكون في عدوان على أبناء شعبنا. نسأل الله السلامة للجميع. في حال جد أي جديد رح نرجع لكم أول بأول. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر إخويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
2: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه بليلة 16 أيلول 1982 وبين زواريب مخيمي صبرا وشتيلا ببيروت صار واحد من أبشع فصول التاريخ، مجزرة مرعبة راح ضحيتها مئات ويمكن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال وبدم بارد، واللي نفذتها مجموعات لبنانية متمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي وبغطاء من الجيش الإسرائيلي يلي كان محاصر المنطقة. خلال 48 ساعة تحولت الزواريب لجحيم والعالم كان عم يتفرج، ولليوم ما طبقت العدالة وما حدا تحاسب ونال عقابه، وما زالت هالمجزرة جرح مفتوح في قلب كل فلسطيني.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
7: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.
1: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة،
2: من راديو حياة.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمرة صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
3: بندورة حمراء صلبة.
2: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لأهل الخير، صباح جديد بدنا نبلشه سوية مستمعينا الكرام، حتى لو كانت الأخبار يعني من ساعات الصباح مش دايما مريحة، وحتى لو الظروف اللي حوالينا بتخلينا شوي دايما نصحى هيك على قلق أو يعني تفكير أكبر، بس اللي بدي أقوله يعني الحياة مستمرة، كل واحد فينا عنده طريقته ليبلش يومه، في منا قدروا يروحوا على أشغالهم، منا أهالي قدروا يوصلوا أولادهم على المدارس، بعض الأشخاص يعني هينا عم نشرب فنجان القهوة، في منا هيك قاعد وصفن شوي وللحظة صغيرة تخيل كيف ممكن يكمل يومه بالرغم من كل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. يعني بعض الأشخاص هلأ متواجدين يعني خلينا نقول بالأسواق بالرغم من أنه الحياة يعني ما بدي أقول اليوم شبه طبيعية يعني بس شوي في توتر، في ناس دايما أول ما بتفيق الصبح ويمكن كلنا بنعملها أنه بنفتح على الأخبار ومنتابع آخر التطورات الإخبارية والميدانية ومنشوف في كل واحد فينا يعني هيك عنده طقوس صغيرة بالرغم من أي ظرف نمرق فيه إلا أنه بضل محافظ عليه، وقد ما كان الصبح مزدحم بالأخبار وشو ما كانت الأخبار اللي إحنا بنسمعها دايما إلا أنه فيها التفاصيل البسيطة اللي بتخلينا متمسكين بيومنا. يعني إذا بدنا نطلع مثلا على المستشفيات، في أشخاص اليوم بدهم يخرجوا من المستشفى بعد رحلة علاج طويلة، فبدنا نقول أكيد الحمد لله على سلامتهم جميعا. أشخاص اليوم فاتوا المستشفيات لإجراء عملية معينة لظرف طبي معين هم عم بيعانوا منه، بس الحياة برا مستمرة. يمكن اليوم في أم بدها تنجب مولود جديد على هالحياة يعني، فإن شاء الله نتمنى له أيام جميلة. اليوم ممكن أم تخرج من المستشفى وحاملة بإيدها مولود جديد، فهي الحياة بتحسوها ولادة إن صح التعبير ومستمرة. لهيك إحنا اليوم صحينا في نابلس على خبر اقتحام مخيم العين، وهو لا الخبر الأول ولا الخبر الأخير، دائما الأخبار متسارعة، دائما إحنا نصحى على أخبار الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات. فاليوم سؤال حلقتنا لإلكم، كيف بتحاولوا تبلشوا يومكم بشكل طبيعي حتى لما تكون الأخبار اللي عم نسمعها من الصبح بالمرة مش مريحة؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وقبل بدي أقول صباح الخير لهندو، الله يسعد لي صباحك يا رب. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، كيف بتحاولوا تبلشوا يومكم بشكل طبيعي حتى لما تكون الأخبار اللي عم نسمعها من الصبح مش طبيعية ومش مريحة؟ خلينا أقول كمان أنا في هذا الصباح صباح الخير لأريج، صباح الخيرات والفلات لصوت الخير أنغام وحبيبة قلبي أريج، الله يسعد لي هالصباح. صباح الخير لهند وجميع طاقم راديو حياة وجميع المستمعين والمتابعين. أبو علي، كيف بقدر الإنسان يكون سليم والوطن نفسه مريض؟ يسعد صباحكم يا رب والحمد لله على سلامة وليد المسامي. أريج بتقول الله يفرجها ويهونها. رافع شاهين بيقولنا كمان الله يهونها يا رب على الجميع، اللهم آمين. صباحكم محبة وسلام وهدات بال أم العبد، صباح الورد، شكرا كتير لإلك أم العبد. رافع شاهين بقولنا صباح الخير من قلب الحصار من مخيم العين الصمود. صباح الخير. عبادة بيقولي صباح الخير قبل صباح الخير، شو صار بالهوية؟ الحمد لله بينت، بس حسيت انه الوقت ما مش مناسب، بدي اقول ام العبد شكرا كمان لإلك لانك سألتي، ما انا مضيعة هويتي واكتشفت جديد اني انا مضيعة الهوية، بس الحمد لله بينت الهوية. ما بعرف، أنا كنت حاطتها بإحدى الجزادين بالدار، جاء عنا شخص بده صورة للهوية، إيم إفقد حط فيش هوية بالدار هند. آه بعرف إيش كيف واصلة لعند ليلاز. بدار أخوي كانت الهوية، مش عارفة ليه. أم أيمن يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي، وكمان على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، كيف بتحاولوا تبلشوا يومكم بشكل طبيعي حتى لما تكون الأخبار اللي عم نسمعها من الصبح مش مريحة؟ عبادة بده الحلوان من عيون التنتين، يا عبادة يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك.

0: لكم معطر ذكر الرحمن الصلاح حبيب، إن شاء الله
1: عليه
0: إنه
1: افضل
0: نهاية
1: الصلاة
0: أسبوع
1: والسلام
0: جميلة للجميع بداية.
1: يا رب.
0: هلا شوفي، إذا الواحد بده يضل متبع على كل إشي بيقضيها زي الشنطة اللي معك كلها أدوية، مش هيك حكيت امبارح؟
1: والله في
0: بس
1: في كتير
0: فعليا
1: اشي بده
0: حبة
1: كمان.
0: وجع راس، حبة ضغط، حبة معدة، أعطيني هذا من
1: اعطيني
0: هالضغوطات.
1: لزقات جروح اذا بدك.
0: فالحل الوحيد، الحل الوحيد انك تسلم امرك لرب العالمين
1: يا رب طبعا.
0: بكل اشي، خلص بنسلم امورنا لله. هلا في موضوع خارج نطاق السؤال،
1: يلا.
0: بس احنا متعودين انه منبر راديو حياة هو المنبر الحر تبعنا، وهو المنبر اللي بسمع صوتنا للناس. وبتمنى عليك هذا السؤال لما بتطلع فضيلة المفتي تسألي لنا اياه.
1: طيب يلا قل لي.
0: هلا الجوامع بيوت مين؟
1: بيوت الله سبحانه وتعالى.
0: بيوت الله تعالى، مزبوط. هلا كانت الايام زمان، ايام ما بيكون فيش مجلس تشريعي وفيش وفيش وفيش، ايام البساطه كان الجامع تحل امور المسلمين فيه كلها، مزبوط. وكان كمان الاولاد يتعلموا الدين ويتعلموا كل هاي الامور. هلا في رساله عبر منبركم بدنا نوجهها لشيابنا،
1: انه
0: يا شيابنا والله العظيم انتم اللي كرهتوا الاولاد بالجوامع، كرهتوا الاولاد بالصلاه. اتقوا الله، اتقوا الله، الجامع مش استراحة ولا كوفي شوب إلك.
1: شو صاير
0: انت
1: بالضبط يعني؟ شو
0: يعني، انا مثلا انا ابني عمره 9 سنين،
1: الله
0: تمام،
1: يخليلك.
0: بروح على الجامع بصلي. هلا بتعرف الاولاد، بديش اقول لك انه ابني يعني الف وملتزم، بس دائما يعني الاولاد في منهم في لهم حركة دائما الاولاد. والمفروض انه احنا نستوعب الاولاد، نحببهم ونرغبهم مش نرهبهم. والرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال علموهم الصلاه على 7 واضربوهم على 10، يعني لسه انت بمرحله التعليم للصلاه. مزبوط. هلا لما انت الولد بتقول له اطلع من الجامع وهص واسكت صوتك، طالما الولد مش مكسر، الولد مش مآذي حدا، ليش لا تطرده؟ ليش لا تخرجه من بيت الله؟ ومين
1: تعرف هذا
0: المسؤول عن هذا الكلام؟
1: وهذا مرة موضوع طرحناه يعني بسنة من السنين العام، يمكن مع شيخنا محمد الملاح، تتذكري هاند؟ حكينا بشكل مطول عن كيف إنه الجوامع والشيوخ يتحملوا الأطفال، وكيف يكونوا هم يعني محببين الأولاد بالصلاة. وكان كلامه جدا جميل على فكرة.
0: أنا مثلا، أنا على سبيل المثال، في واحد مات الله يرحمه بقبره، مش الله يرحمه، الله يرحمه جحنم
1: يا لطيف يا حازم، الله يرحمه.
0: لا مش يا لطيف، بس كرهني، بطلت افوت الجامع لاجله لما كنت ولد صغير. اختيار كان. شو هو الجامع مضافه لكم انتو، هو بيت الله كلنا. طب كيف بدكم تطلعوا جيل؟ بدكم الجيل، بديش يقول الجيل مهد، بدكم الجيل ادمي، جيل محترم، ومسكرين له الجوامع وفاتحين له القهاوي، مسكرين له الجوامع وفاتحين له الشوارع. شو بدك منه؟
1: صح،
0: شو بدك منه يطلع يعني الجيل؟ يعني الحمد لله رب العالمين، فضل من الله، وان شاء الله انه الله يثبته. يعني ابني حافظ 7 أجزاء
1: ما شاء الله،
0: والشيخ اللي قال له روح مش حافظ جزء، الزلم اللي قال له روح مش حافظ جزء. طب كيف يعني انت؟ بأي مفارقة هاي؟ احنا لازم نعلم الاولاد انه ماشي، تعال عمو انت صيحت، بس مش تصيح حبيبي، هذا بيت الله، مش مشكلة. لو رب الحسن والحسين كانوا يلعبوا على كتاف الرسول عليه افضل الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: فانت انغام ما بعرف يعني ما بتفوتوا على مساجد، بس جرب فوتي على المساجد، ضايل يحط باسورد على الكرسي تبعه، كل واحد حاجز صفه هو الواحد.
1: لا حول،
0: يعني الواحد فيهم لما بتقاعد ولما خلص لا بيعرف ينزل على قهوة ولا بيعرف وين بده يروح، وين بده خلص بروح على الجامع. يا ام اسماعيل هيني بالجامع، يعني بجنن ام اسماعيل شويه، وقت الصلاه بجنن المصلين. الجامع اقسم بالله كان، انا كنت اشوف فيه 13 14 15 ولد يجوا يصلوا. هلا ولد مع ولد بتعب، بس شوي شويه انت بتصير فيه مصلين. انت عمار الامه وعماد الامه، الشباب الصغيره هدول قاعد انت بتروحهم بتطردهم من بيوت الله. طب يعني هي انا صار عمري يعني قريب ال 35 سنه دعيت على الزلمه اللي مات، لانه هو السبب. وبكره الاولاد، بكره الاولاد لما بيكبروا هذا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد طردنا من بيت الله.
1: صح.
0: هلا وبرضه بيجي كم بيجي لك واحد بقول لك انت واعي، بصيرش تحكي هذا الحكي يعني، مزبوط.

0: بس الولد الصغير ما بيقتنع بهذا الحكي.
1: مظبوط.
0: الولد الصغير لما بهرب من المدرسة بكره بروح على قهوة بكسر له كاسة، شو بقول له تعال قهوة بعليه،
1: ولا اشي،
0: بقول له فداك
1: بسيطة بالضبط، بقول له بسيطة
0: فداك، كان صار زبون بالقهوة. ولما بروح على الجامع اذا مثلا انكبت منه كاسة مية ولا انكب منه اشي بصير يصيح عليك، مبطل يفوت على الجامع.
1: مظبوط مظبوط.
0: وصار بالشوارع. رجاء خاص، رجاء خاص يا انغام، خلي المفتي يعني لما بتطلع مع فضيلة المفتي أكدين عليه على هذا السؤال. إذا حل. إذا إذا الناس معنية بأم إذا الناس معنية بشباب نظيفة وشباب محترمة.
1: لا طبعا أكيد،
0: لأنه إحنا اللي بندفع الثمن. إحنا اللي بندفع الثمن. يعني الولد الصالح صالح لحاله عادي وبيخربش أحدا، بس الولد لما بيصير أصغر شارع كله بشكي منه بيصير. فليش نعمل أولادنا ثوران إحنا؟
1: ولا يهمك يا حازم، ولا يهمك،
0: الله يسعد كل اوقاتك، واسف على الاطاله
1: ابدا يا حازم. لا ابدا،
0: انتم المنبر تبعنا، وهاي مش مشكله ابني لحاله يعني. يعني ابني خلص نزل صلى على جامعه ثانيه وبعد الجامعه بس يموت ان شاء الله الختايريه اللي فيه، بنسكر الجامعه صلى الله بارك. هيك بدهم يوصلونا لهي المرحله يعني؟
1: ولا يهمك، خلص ولا يهمك.
0: الله يكرمك يا انغام، يسعد كل اوقاتك.
1: الله يسعد صباحك يا رب، اهلا وسهلا. ليش شو حكيت الصباح؟ عن تحفيظ القرآن. صح، انا كنت قاعدة بس مش كتير كنت مركزة.
2: كل حدا في عنا يعني عن جد لو انه خلص انه يستخدم يعني عن جد هذا المسجد بيت الله، ليه احنا من
1: بس تعرفي شو يعني، انا بتذكر هالحلقة بكل تفاصيلها وقت ما كان معنا شيخنا محمد الملاح وكيف حكى عن يعني عن اداب الجامع والاطفال وانه ما نطرد الطفل من الجامع، كمشايخ كيف يحكوا معه بالضبط. بعرفش، خلينا ناخذ الاتصال، رح نترك المجال لفضيله المفتي وقتها ان شاء الله نطرح على الموضوع. صباح الخير
3: يا صباح الخير يا نغام،
1: صباح الورد،
3: الله يصبحكم، صباح الرواء، صباح ذات البال والسعاده
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب بهذه البال.
3: كيف تبدأ يومك بالظروف؟
1: يعني سؤال حلقتنا، كيف بتحاولوا تبلشوا يومكم بشكل طبيعي حتى لو الأخبار مش طبيعية؟
3: طبعا النبي
1: عليه أفضل الصلاة والسلام،
3: أنا بصحى الصبحيان أصوت البيانو، مستحيل أصحى غير أصوت البيانو،
1: مدلل
3: مع كاسة من السكافي.
1: أيوة،
3: بنزل بلعب عند المنتزه، بلعب نص ساعة رياضة، بعديها بروح باخد دش، بعديها بروح على الجيم.
1: ايوه
3: انغام، الله يرضى عليك يا انغام، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك قد ما امك تعبت عليك.
1: كنت حسبي عشوائي انا.
3: لا وصدق والله اليوم نزلنا تحت الجيش يا انغام.
1: والله شو بعرفك يعني، خلينا ناخذ الفال الحلو ان شاء الله نصير نعمل هيك ويهدي بالنا.
3: لا مين بيعمل هيك؟ يوز خمسة
1: نستاهل نعيش حياه جميله برضو احنا كشعب يعني.
3: الله يرضى عليك، والله عمري 30 سنه ما شفت يومين حلوين بهالبلد.
1: منشوفه ان شاء الله، منشوفه
3: متخمين واحد كان غام،
1: منشوفه منشوفه يا رب، منشوفه بعين الله. اهلا اهلا، صباح الورد. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخير، وصباح خاص من ابو فادي حبيشه لرنا حبيشه. صباح الخير يا رنا. عبير بتقول مع الاسف صار الخبر المزعج جزء من يومنا، مو لأنه ما منهتم لكن من كتر ما شفنا وسمعنا صرنا نتعامل معه كأنه شيء عادي، ومع هيك منضل ندعي أنه الأيام الجاي تحمل أخبار أهدى وأجمل للجميع يا رب. ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: أنا صباح الورد.
1: يا أهلا يا عبد الله،
4: كيفك يا أنغا؟
1: الحمد لله، فضل فضل من الله،
4: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله دائما.
4: أنت عارف القاسم اللي كان على التلفون قبله؟
1: لا، ابو فادي.
4: ابو فادي، والله ابو فادي انا مثل مثله
1: يعني، انا حصدق كمان شوي يعني.
4: بصحى صوت العصافير، بشرب
1: عبيانو. عبيانو بيصحى شو صوت عصافير؟
4: لا انا عصافير مش
1: اوكي، انت غير.
4: نشرب الكوفي تبعنا،
1: الكوفي
4: على جمال عبد الناصر
1: ابن كندا، الكوفي.
4: يا من الامانه يا مغار، انغام في الروتين، احنا عايشين روتين، هو
1: ماله هالروتين، نكسر اهله هالروتين.
4: انا بقول لك عمر الحياه ما بتكسر.
1: والله
4: هو البالك، هاي بلدك يا اخوي
1: بالضبط. حتى فارس، في عنا مستمع اسمه فارس بيقول طولوا بالكم، هاي بلادكم، حفظوها الناس.
4: إلنا 4 سنين عايشين نفس الروتين، او 5 سنين او 6 او 10، والله ما انا عارف قديش بس يعني هو الروتين نفسه نفسه، تروح من شغلك على 7-8 المساء، بتتعشى بتاخذ دش بترتاح بتنزل ثاني يوم الصبح على شغلك.
1: ايوه يعني
4: بدي اتغير الروتين فيش على الفاضي. حاولت اني اعمل الفاضي يعني.
1: ما هو حتى لو احنا عملنا اشي برضه بيرجع من دخله لجزء من روتيننا.
4: شوي نبعد عن البطيخ هذا، ابو البطيخ ثاني 15.
1: الله يرزقه.
4: الله يرزقه يا رب.
1: امين امين.
4: اللي نايمين لهلا الله يعينهم بس.
1: اوه والله بعين الله.
4: فالمهم يا انغام يعني شوف الصبح 5 انا طبيعي بس مع 5:30.
1: اه حلو.
4: طلعت فتت على الاخبار، يا ريتني ما فتت. هي من الحين مقتحمين من الساعه 12:30 المساء. طب ما في شيء لتقتحمه عشانه اساسا، مجرد تخريب ويلا وعلى الماشي.
1: تنغيص علينا بس.
4: ما هو شو اللي وصلنا لهون؟ شو اللي وصل حياتنا للتمغيص ها؟ انا مش مضطر اصحى الصبح مخيم العين مقتحمين من 12:30 ولسه بدهم يكملوا. ورب اغلقت ابوابها ومدارس اغلقت ابوابها ومداري للامان انها يعني زي ما بدنا نقول دائما اول بالك هاي بلادك بس
1: يا رب آخر. الله يهدي بالنا جميعا
4: ان شاء الله. ان شاء الله بدي اعمل زي ما عملوا الشعراء الكبار.
1: ايوه
4: هذه طبعاً طول بالك هاي بلادك بدي احكيها وانا في كندا.
1: معلقة شعرية انت اعملها.
4: اعملها خلص هي في فلسطين طول بالك هاي بلادك وانا عايش في كندا ومبسوط
1: ومرتاح. ان شاء الله الله يهدي بالك يا عبد الله.
4: وبدنا نبارك ليوسف في السباعية مش في الخماسية هاي المرة.
1: ايوه في سباعية كمان يلا الف مبارك.
4: وابو مصعب كمان شوي ان شاء الله انه ببارك لي في السباعية.
1: ان شاء الله.
4: مدريد وين الله اعلم.
1: الله اعلم
4: والله يهونها اهلنا في نابلس وهي المخيم.
1: امين.
4: خفيف ما يعملش مشاكل ما نفقدش حدا
1: ان شاء الله.
4: وبس يعني هذا اللي بنقدر.
1: ان شاء الله يا رب.
4: وبالنسبه لحازم صبح بدي اطيل عليكم بس هيك شويه. شوف انغام الله يهديني انا بصليش بس ما اعطي كل اللي صار فيي للكبار هذول الشياب اللي حكى عنهم. حاج كانوا يطحوني فعليا من الجامع.
1: ليه؟
4: بعرفش خلص. انت صغير بزبطش تصلي هذه الكلمه.
1: ايش انت صغير بزبطش تصلي؟ مش احنا بنتعلم الصلاه على 7 سنين
4: من الختياريه هذول اللي
1: عن جد؟
4: والله ما كانوا يطحونا من الجوامع يا انغام للامانه. والله ما كانوا يطحونا. كنت افوت بدي اصلي روح اطلع من هون بس ممنوع تصلي انت بعدك صغير انت. والان الحمد لله كبرنا وبنصليش من وراهم.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
4: والله انه خطيتي برابطهم اللي ماتوا واللي ما ماتوا. انا مع حازم الله لا يسامحهم ولا يبارك لهم.
1: لا ان شاء الله ربنا بيهديك وبترجع للصلاه يا رب يا عبد الله. ان شاء الله
4: ان شاء الله. وكلام حازم والله يا عمي فيه منه بدنا اولادنا يعيشوا نفس اللي عشناه.
1: اكيد طبعا
4: بيت الله هذا مش لنا ولا على حدا للجميع
1: لجميع امه
4: المسلمين. لو الطفل فات وعذر مش مشكله تحمله شويه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسامحهم
4: عقله اهديه. مش تضحيه كان غلط بتذكرها بالصلاه بالجامع عماله.
1: ايوه
4: والله يهدينا جميعا
1: يا رب
4: يعطيكم ألف عافية وصبحوا لنا علينا حاجة الصبح
1: الغالي. الله يسعد صباحكم جميعا على 2379143 لايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إيش طب ناخذ اتصال. صباح الخير
5: هلا. السلام عليكم. صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
5: شو أخباركم يا عمي؟
1: أهلا يا عمي
5: والله نظري كل اللي حكاه حازم عن الجوامع مش 100% مليون بالمية لأن أنت باب الجوامع. والله أنا أقسم بالله الختيارية هنا اللي لازم يروحوا مش الصغار.
1: أوف.
5: لأن أنا أقسم بالله يعني شو ملك أبوك الجامع هو. إذا الرسول قال علموا عن الصلاة بسن 10 مضبوط.
1: إحنا
5: والله هذا الموضوع لازم تجي بينا المفتي الشرعي. مش بدي اقول لك عليهم انا هذول الختائر اللي بيجوا على الجامع. انا ما بشوف كيف يصلوا. الولد يا انغام هو بضل ولد الا يلعب لسه صغيره الا يتحرك لسه صغيره مضبوط ولا لا؟
1: او الا يعني ولد هو
5: للاسف يعني اقسم بالله هذا الموضوع حساس كثير بهربوه من الجوامع بعد ما بقول له عبد الله الله يهديك ثاني مره. يعني الانسان يدير باله بعدين لما الولد يفوت يروح مع ابوه على الجامع بيشكو بيسيطر عليه. برضه ما يهربوا الأولاد من الجوامع.
1: طبعا بيهربوا من الجوامع بيروحوا على القهاوي. مظبوط.
5: أسف أنا اللي باب الجامعة مباشرة الولد بشوفه بخرج ركض من الجامعة مالك الاختيار الفلاني الحيني.
1: آه لا حول ولا قوة.
5: والله العظيم أقسم بالله أنا ما بقى يعني اللي حكاه مليونين في المية مليونين. بدأ متابعة هذه الشغلة.
1: نعم إن شاء الله.
5: بدأ بالنسبة إحنا الحمد لله يعني عايش 60 سنة في هاي الأجواء.
1: الله يطول بعمرك.
5: على نكات بدك تضلك ماشي. اليوم من 44 سنة صارت أحداث صبرا وشتين لمثل اليوم
1: سلا
5: 44 سنة إليه سماتنا عايشين تعودنا يا عمو تعودنا تعودنا إن نلاقي هذه الأمور قدامنا وتأقلمنا مع أهلنا يعني إحنا مرابطين وثابتين على هذا الأرض وبدنا يعني إنسان خلص يعني هاي اللي ربنا كتب لنا إياه وبدنا نتحمل نصبر إن شاء الله نوصل للي بدنا إياه.
1: نعم.
5: وإن شاء الله رب العالمين إن إحنا منكم مصرحين وإن شاء الله إنها غمة بتزول زي ما بقولوها.
1: أكيد.
5: صليبيين 90 سنة وعملوا معاول مع الشعب الفلسطيني وبالنهاية روحوا. هذول راح يروحوا وبالقرآن الآن راح يروحوا لا تعلن علوا كبيرة.
1: نعم.
5: مظبوط ولا لا؟
1: طبعاً والنعم بالله طبعاً.
5: رب العالمين إن راح يروحوا. أكبر ده ليوسف عبد الله الليلة أكلوا 7 دايز أكلوا 7 دايز الليلة.
1: الله يهدي بالكم. الله يهدي بالكم.
5: يا عمو بارك.
1: أهلا أهلا صباح الخير. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نأخذ كمان اتصال. صباح الخير.
5: Good morning لعبد الله.
1: Good morning
5: لعبد الله.
1: الله يسعدك.
5: Good morning لأبو مصعب كمان.
1: أهلا.
5: ولا كمان لعب فادي كمان صباح الخير ولحازم وموضوع ولعبوا علي الانسامي وحمد لله على سلامة وليد الانسامي أكل أكل الصبحيات ورموا اليهود الصبح مسكين كان نازل محيط العين يم استفتحوا فيه أو ما بعرف كيف. المهم أنت الحمد لله على سلامة عليك يا وليد يا انسامي.
1: كيف الوضع بما أنه أنت على خط مخيم العين يا حاج؟
5: والله أنا صرت عرفيدة ولا خلصت من مخيم العين.
1: خلاص خلصت.
5: خلاص صرت عرفيدة بس والله عند القضاء خانقة سبب إنه مسكر عند الماء عند المحكمة تحت مسكرين يهود عند عين الصبيان القلعة أزمة خانقة بطلوع وبنزول ومرات بيجوا عادين الدورية بتيجي لهناك. أول إشي تعودنا عليهم.
1: أيوة.
5: وإشي لا يطاع بس الإنسان بده يتحمل لأنه إحنا لما نجي الصبحيات أنا بالنسبة لي على صوت الأذان بفي على صوت الأذان وبسبح هاي أحلى إشي بالدنيا كلية.
1: الحمد لله.
5: في الصبحيات بتضلك على الجامع وبترجعي تقرأي لك سورة قرآن هاي أجمل إشي.
1: الحمد لله.
5: يعني حياتنا زي ما هي خيار وفقوس وبالآخر إيش بيجوا لك بيخربوا البلد بيعملوا البلد مشت له يعني والله العظيم الواحد تعب بس شو بده يعمل. هذه إرادة الله وهذه وضعنا وهي شغل إبلادنا. وبعدين بالنسبة لحازم بدك تطول بالك والله العظيم زي ما قال برضه مصعب نفس الشيء. هذيك المرة أرسلت على جامع بطاير عنا ابني بحرك شوي صغير صف أول بحرك كثير اللي هو أقول لي يا زلمه امسكه غلب الدنيا. قلت له هو يعني جاي هو عضارات خليك قاعد على الكرسي انت وما إلك في غيرك.
1: أيوة.
5: يعني 100% في منه هذا الختيارية ما بتقبلوا الأولاد الصغار. يا أخي الولد من الرب جزء زي ما بطول عفرة من فزينة بس بدنا نتحملهم عشان يتقبلوا الجامع ويحبوا الجامع. أنا بروح على الجامع بقعد أقرأ قرآن معهم في شيخ بقرئهم دروس مكيف الولد. ملاقي هذا مرة مرتين يصير يدفي عفوا بصير يقرأ الجامع وبصير ما يقرأش قرآن.
1: أيوة.
5: انت حببه بالجامع في والله آذن جامع في جامعة صلاة الجمعة انه بجيب معذر سين لبس بصير يعطيهم للأولاد الصغار أمام طلاب ما أحلى منظرهم بالجامع وإن هذا أعطيني وهذا أعطيني كل واحد حبتين ملبس.
1: أيوة أيوة.
5: يعني انت بتحببهم تحببهم بالجامع يوم الجمعة بيجوا بيستنوه الأمانة منظر حلو جميل بعد الصلاة إنه منظر حلو صار في ناس كمان إنه بيجيبوا بعطوه للآذن قل له خذ خذ عليهم
6: وبجامع صلاح الدين كمان في زلمة بجيبك شغلات بيعطيهم للأولاد والبنات حسنات يعني بتشجع. ومش كل الختيارية واحدة
1: طبعا. أنا بعمم من عمم مش إحنا
6: لا ما بعمم لا في منهم ما شاء الله الأمانة إنهم يعني 100% وكمان يعني شو بدي أقول الواحد الله يهون علينا وعلى جميع يا رب العالمين. والمهم اليوم الخميس الونيس ويسعد صباح الحج عبراني والأستاذ شلاش وخالي أبو نمر مرزوق وكمان مؤيد جود الله ولولادي وزوجتي وكلهم نقولهم يسعد صباحكم نهاية أسبوع موفق على الجميع يا رب العالمين. وصباح الخير لأختنا إم سعيد وللأستاذ اسكندر ولأميرة كمان نقول صباح الخير ولكل شبيرية مخيم العين ورفيدية والمخفية الطابق التحتاني كله من لكم يسعد صباح
1: الورد
6: نهاية أسبوع موفق على الجميع.
1: يا أهلا وسهلا فيك 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كيف بتحاولوا مستمعين الكرام تبلشوا يومكم بشكل طبيعي حتى لما تكون الأخبار اللي عم نسمعها وعم بتصير مش مريحة أبدا؟ يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
7: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
7: والله منيح اللي تنازلت ترضي يا أفندية.
1: يا لطيف شو فيه.
7: السلام عليكم.
1: وعليك مالك يا حجة تولي بالك.
7: ايه هو هذا اللي حكي هو خلى حكي لحد زيت رب رب زيت رب زيت وزيت وهو بدق بالمية وهلية مية
1: بتموني يا حجة. هذا
7: أبو فادي.
1: لا هذا مش أبو فادي. آخر اتصال الحج عماد
7: اللي آخر اسي الحج عماد بعرف يعني فهيمة ما تقوليش اني مش فهيمة.
1: انت بتموني يا حجة على كل اشي ولا
7: لا؟ ما بمون على اشي رب العالمين اللي بمون على الكبير والصغير والمكفل بالسرير.
1: الله يسعد أول صباحك.
7: الله يصبحكم بالخير.
1: اهلا اهلا
7: وبهدات البال والله يعين كل واحد عما بلا ربه.
1: امين.
7: ويقيم هالشدة عن الامة الاسلامية كليتها وعن الظالة الظالة الله يهديهم.
1: آمين.
7: بجاه نبينا محمد.
1: آمين.
7: إحنا بنحكي عمالة بحكي على الجامع. صح المفتي هو عليه يحكي والكبير ينفذ.
1: أيوة.
7: شو بقول لك المثال؟
1: شو بقول؟
7: لولا المربي معرفت أنا ربي. هلقيت أنا بصلي. وجوزي بصلي وعمي بصلي وحماي بصلي وعمي. الولد عمين بنت شاء أمين
1: على أهله
7: على أهله. أما طالما بشوف ما منهم حدا بيصلي هو بروح بولي.
1: أيوة.
7: بلعب مع الأولاد هون وهون فهون بيجي مش محبة بفوت على الجامعة الطفل. بفوت في ولد بفوت تاني ولد بفوت ثالث ولد بفوت في منهم الله هذي هون بيشوفوا امهم وابوهم بيصلوا بيوقفوا يصلوا. يا بيجي بيصلي الولد معهم. هذا اللي بيصليش من شان بيقولوا الله يهديه ويصير يصلي. يا بيوقف يلعب معهم. غير هيك ما في
1: ما في.
7: اما لما انه ينتشأ الولد من هو طفل على الصلاة ولا يمكن عمره يبطل الصلاة. لو كان اختيار ومين ما طحى ومين ما هذا والمهدي رب العالمين
1: والنعم بالله
7: الشيخ عليه يحكي ويهدي.
1: أيوة.
7: وإحنا علينا نرد برد. شو بقول لك المثال؟ من علمني حرفان كنت له عبدا.
1: نعم
7: صح ولا لا؟
1: صح ونص.
7: في من أطفال بقعد حد الشيخ بقول له يا سيديك ويا سيديك ويا سيديك.
1: أيوة.
7: من قال له كلمة مضبوطة بقول له أبوي بقول ليش هذه الكلمة انت يا سيدي بتقولها حفظتني اياها. هلقيته هو كل من وقف على الصلاة وحمل مسبحة وقف صلى من قليب ياما التم جامع والقلب كنيسة. ديري بالك.
1: ايوة
7: هو صح لفتت نظر اللي حكاه ابو فادي بس زيت رب رب زيت زيت رب رب زيت. صح ولازم نعلم عن الاطفال. بس هذا إشي هو أنت بدأت الحكي عهم الدنيا الله يعينهم.
1: آمين.
7: إحنا لقيت قاعدين ما بلا مؤاخذة نشف ريقنا بنشرب نتفة مية نعمل بنسوي والله طرفة تطلع عيني. حكيت مع ست أنغام
1: ميت وردة
7: انت
1: اللي ميت وردة مش أنا
7: انت بس وردة
1: انت
7: الله أعلم شو بحبك والله ما هي مبالغة
1: حبيبتي
7: إن بلاقي هذا الراديو بيضحك ضحك
1: الله يسعدك حبيبتي ويطول بعمرك
7: عاد ظبط الحكي ولا تماتب لها الضحكة
1: ليتك سالمة حبيبتي الله يطول بعمرك
7: بعدين بدنا حلوان الهوية
1: من عيوني من عيوني على راسي
7: يسلم عيونك وسلمينا عم سعيد وبنصبح على كل من صبح علينا وحكى بالخير وهدات البال وبرضه هذا أبو فادي بارك الله فيه اللي برشد الأطفال هو حكى صح المفتي لازم يحكي
1: حاضر.
7: بس برضه لازم الأهالي هذا على الأهالي
1: أيوة.
7: الأم والأب
1: أنا
7: هذا هيني بقول لك لو ما لولا المربي ما عرفت أنا ربي صحيح. ربي ابنك منيح بيطلع منيح صحيح
1: طلبيا
7: وداير باله على حاله لا بيأذي حدا ولا حدا بيأذي
1: مزبوط
7: سلام ختام
1: وعليكم السلام
7: مع إنه الله ينجيكم ويعديكم وبصبه حكل واحد منيح والعاطل الله يهدي
1: الله يخلينا اياك يا حجة أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك أم العبد بتقولنا نحمد الله ونشكره على هيك حياة ربنا يفرجها الحمد لله يوسف يسعد صباحكم الله يحفظ البلاد والعباد يا رب بس خليني أرجع لهيك عن مثلا هون صحيح كلام حازم يوسف بيقول كبار السن كتير بيزدوها كرهوا الأطفال بالمساجد إحنا منحب نشوف أطفالنا بالمساجد بالعكس وجودهم بركة هدول أطفال يعني ليش نخليهم يكرهوا فوتة المساجد كمان بيقول يعني يوسف بيقولنا تخيل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصلي وبأم بالمصلين وحامل بنته صباح الخير طيب مبارك علشان الشي هي سبعية قلته صباح الخير صباح الورد للجميع طيب نرجع نقول حنظل العلي لا يجوز طرد طفل من المسجد صباح الخير أريج بتقولي انبسطت إنها لقيت الهوية إن أنا لقيت الهوية يعني ألف الحمد لله وبدها حلوان
2: انسحب
1: يلا انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم العين بعد اقتحام استمر لعدة ساعات هم فاتوا الساعة 12 وحاليا الانسحاب كامل بشكل كامل انسحبوا وأريج بدها تتحلى علشان لقيت الهوية أمتى ما بدك مكانك ومطرحك وبيحضر واجبك يا أريج صباح الورد أم أيمن أشمية ولا أنا منبلش أم أيمن بتقول منبلش يومنا بالدعاء بالفرج القريب العاجل لأمة محمد وإن شاء الله ربنا يكون معنا بهالشدة أكيد دائما هو موجود يرحم شهدائنا وبيفرج كرب المكروبين والفرج القريب العاجل لأسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال ويبعد عن هالأمة الهم والغم والشدة وكل المنغصات يا رب والله يهونها علينا جميعا اللهم آمين فارس صباح الخير أنغام وبده يحكي لحازم طول بالك هاي بلادك صباح الورد أم أيمن عندها بسة بتعطيها طاقة إيجابية بتطعميها بتبلش نهارها وبتاخد دروس مع المعلمة بحصة تجويد جميل صباح الورد يا أم أيمن يلا 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

عبير حابة تبعت تهنئة لحفيدها قيس دويكات لحصوله مبارح على علامة 100% في تسمية جزء عمه. ربنا يجعله من الأبناء الصالحين يا رب إن شاء الله، وعقبال ما يحفظ القرآن الكريم كاملا يا عبير ما شاء الله، وربنا ينفع فيه وبعلمه لأهله كمان. نجاة بتقول يسعد صباحكم، لما بتكون البداية الصباحية بأخبار مزعجة أو غير مريحة هذا يعني عبارة عن تحدي حقيقي، بس الفكرة دائما هي محاولة لاستعادة السيطرة علشان إحنا نقدر نكمل باقي اليوم بإنتاجية وبأقل ضرر نفسي. هلأ إحنا ممكن نعمل حماية لسلامة أنفسنا ببداية اليوم، مش إنه إحنا نهرب من الواقع، بل نحاول نشحن الطاقة الموجودة عنا لنتمكن من مواجهة هذا الواقع ومساعدة الأشخاص اللي يعني حوالينا. وأحلى صباح، أحلى صباح لإلك يا عبير، أهلا وسهلا فيكي على 23791 43، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أحلى.

0: طيب هيثم صباح الورد. يا هيثم صباح الخير. نغمي هالمرة بيقول لي صباح الخير لهند ملكة الصوت، وصباح الخير لمستمعي راديو حياة والطاقم جميعا. بيقول لي يا نغوم، بالنسبة للموضوع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يلعب الحسن والحسين يطلع على كتافه وهو بيصلي، بس إحنا الله يسامحهم الكبار اللي عنا بيصيروا يعني يصرخوا على الأولاد، بالنهاية يطحوهم إنهم يعني يخرجوا برا المساجد. وقد ما حكينا عبث يعني. صباح الخير عمار، صباح الورد. وبيقول ما ننسى إنه الصلاة عمود الدين، والولد الصغير لازم يتعلم الصلاة وهو صغير. في ناس ما بتعرف الصلاة إلا مجرد شعائر، بيكون يعني هو يعني ما فيه صلة رحم بينه وبين أقاربه وما إلى ذلك. صباح الخير، أهلا وسهلا. نكنام تحية صباحية مليئة بالحب والإخلاص إلى أعز الناس وإلى البرامج الجميلة المفيدة، ربنا يوفقنا جميعا. أبو علي، للأسف يا أنغام في شباب يعني أصدق بتنام بالجوامع ولا بتضلها بالجوامع وما معها شهادات وغير مؤهلين. صباح الخير. ووفاء بتقول الحمد لله على سلامة أخوها وليد المسامي، وبتقول له ألف سلامة عليك يا غالي، الحمد لله على السلامة. عنا جابر بيقولنا بلش صباحك بالإشي اللي بتحبه عشان يكون صباحك كما تحب، وصباح الورد والياسمين. أهلا أهلا. بدي أقول صباح الخير كمان لنعمان هواش، نكنيم كانت روحي بتقول اسلام تمك يا حجة. وسام صباح الخير. عبير بتقول الحمد لله على سلامة الهوية، وين كانت ضايعة؟ في دار أخوي والله. ليلى أنا كانت عم تسمعنا. صباح الورد. المشكلة إنه أنا ما بعرف إن أنا كنت مضيعة الهوية لولا هذا الشخص اللي إجا عنا وطلب صورة لهوية، تعرفتي؟ وإيه مفقد حط فيش هوية يعني ما بس الحمد لله بينت حب يعني. وسام بيقول حابب يبعت تهنئة لابنه سميح أبو الهدى بمناسبة الخطوبة على خطيبته زينة، بعرفش اسم العيلة، بألف مبروك يعني ما بعرف. آه يعني بلكي إلها لفظ معين بس ألفظها غلط، أنا أسماء عائلات هاي.
1: اتصلق.
0: إيه؟
1: اتصلق.
0: اتصلق. ألف مبروك بالرفاه والبنين إن شاء الله يا رب، وطولت العمر سوا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أريج، صباح الورد يا أريج. بتقول يمكن صعب نبلش اليوم بشكل طبيعي إذا في أوضاع مثل اليوم، أكيد رح يكون في توتر طول الوقت ورح نضلنا متابعين الأخبار خوفا من أنه يعني الأمور تطول، ولكن الحمد لله أنها ما طالت وتم الانسحاب. عمار بيقول لما يكون في اقتحام للجيش لمدينة نابلس بيكون الإشي مكركب من جميعه، يعني الأشغال، الأسواق، المدارس. صباح الخير يا عمار على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عنا بهاء ميناوي صباح الخير، بصبح على أبو صبري وأمجد وأحمد وأبو شبارو. صباح الخير يا بهاء. كمان نقول صباح الخير عمار، أحلى صباح لكل متابعي راديو حياة، أجمل راديو بنابلس. شكرا، صباح الخير لإلك. أم أيمن كمان بتقولنا يعني كثير من الأحاديث اللي بتتحدث عن أنه قديش لازم أنه ندخل أولادنا للمساجد، ويمكن إحنا أحيانا منفسر الحديث للأسف بطريقة مغلوطة، بس أهم شيء أنه إحنا مش لازم نكون نتعامل مع الطفل بإيذاء أو يعني عنف. يعني إحنا الفكرة أنه يكون عندنا أسلوب تربوي تدريجي. صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نقول صباح الخير لزاهي مخلوف، صباح الخير رائد، صباح الخير رائد أبو الحسن، صباح الخيرات حمزة، صباح الخير كمان بدنا نقول لعيد شعب له، صباح الخير مصطفى حمدان، صباح الخير وإم مهند كمان، صباح الورد إم عبادة بشارات، صباح الخير فراس السلامة، صباح الخير إم أحمد عاصي، صباح الورد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بتخيل قرأته أريج التعليق، في كمان تعليق جديد. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، كيف بتحاولوا تبلشوا يومكم بشكل طبيعي حتى لما تكون الأخبار من الصبح مش مريحة؟ وبما أنه هلأ إحنا عم نتحدث عن أو إحنا خلص حدثنا عن انسحاب وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل، شو أكثر تفصيل صغير من يومك في نابلس تحديداً بتحسوا إنه بالرغم من كل هالظروف لسه دائماً بيعطينا أمل، أو بيعطينا الحياة مستمرة؟ مش عارفة، هو تفصيل بحياتك، مكان، أشخاص، يعني المايك لكم على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبير كمان كانت عم بتقول إنه تعودنا، يعني ما تعودنا. طلعت
1: احنا لو احنا يعني بهذا الوقت ما عنا دوام الاخبار وهيك، كان عنا اشياء ثانيه طول بحس انه يعني هو اللي بحس بالموضوع
0: اللي متبع
1: انت اللي خلص اعمل مش يعني عمل مشاويرك عادي، يعني
0: وانا جاي عادي الوضع، يعني كان دائما انه يعني ما في شيء،
1: يعني انه خلص عرفتي ما حياه برضو،
0: ما هي بالضبط، ما هي حياه وبدها تمشي، يعني احنا مش انه تعودنا، يعني مش حاسين بالاخرين، بس يعني هيك هي الحياة هون بفلسطين، هي حياتنا بفلسطين لها تفاصيلها الخاصة. نصحى على أخبار، نطلع على شوارع، منمر من حواجز طرقات، نستنى مواصلات، نطلع على التجاوز، متكيفين، ولا فوق كل هذا بنحاول إنه إحنا شو نعمل، نلحق شغلنا، مواعيدنا، اللي عنده سفر بده يسافر مثلا اليوم، بين كل هاي التفاصيل احنا دائما.
1: كان في خبير اقتصادي مالي مع سامح،
0: دكتور سامح العطعود،
1: بحكي له انه يعني كثير الاوضاع سيئه، بس قلت له مش عارف
0: متكيف
1: يعني، بقول له بتحس انه الاوضاع سيئه بس مطاعم بتفتح.
0: ما انا بدي اقول لك يا احنا لازم نتكافئ على تكيفنا. والله بعرفش اذا في شعوب تانية ممكن تكيف لو كانت مكاننا، بس ما بتخيل. فكلنا عنا تفاصيل بنعرفها حتى هون، يعني القهاوي، حركة السوق، يعني بغض النظر سيارات، إذا حدا بده يلتقي مع أصحابه، هلا الظروف عم تتغير، الأخبار بكل الوقت تقيلة، بس إحنا عم نحاول نعيش، يعني بالضبط بنستغل كل شيء، بندرس، بنربي الأولاد، ونشتغل، يعني في حياة برا مضطرين، يعني احنا مضطرين نعيش لانه احنا موجودين فيها. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اقترحي اللي بدك اياه يا ام ايمن، عندها مجموعة اقتراحات لأسئلة كمان، مجموعة اعرضيهم. طبعا ما عندنا مشكلة، كتير من الأصدقاء بيقترحوا مواضيع ونطرحها، بنبقى ان شاء الله بالبرنامج. اقترحي طبعا، صباح الورد.

0: طيب أيمن، كل الاحترام، رح ناخدهم يعني نحط الأسئلة عنا ونشوفهم إن شاء الله من عيون التنتين يا أيمن. صباح الورد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إيش هو؟ أنا أجاوبهم على سؤال الحلقة اللي كيف منحاول نبلش يومنا بشكل طبيعي. تأكدة؟ طب أنا ما ببلش يومي بشكل طبيعي.
1: ما
0: ببلش عن جد. لا يا هند، لا يا هند، أنا حدا ما ببلش يومه بشكل طبيعي. طيب ليه تحرجيني؟ والله ما ببلش يومي بشكل طبيعي أنا، فالله يسامحك يعني. خلص كل اللي وراء انكشفت يا جماعة. صباح الخير على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ابن عمي بيقول لك اول اشي بدي اسمع على الضحكه هلا انا شفت انه بعت لي وبعدين بيقول لك انه احكي لك انه احنا بنبلش الصباح عنا بالكشره
1: يعني هذا جينات جينات
0: احنا كلنا بنكشر بالعائله الله وكيلك
1: شو اسمه
0: يعني انكد مهم
1: هي
0: بيقول لك ابن عمي انه انا جيناتي غريبه الاطوار يعني هاي اللي الله يحمانا كثير فرافيش احنا هيك
1: كل الناس اللي كنت تعقل تعطينا اياها انغام الصباح يعني
0: طبعا هذا تفوق يعني على النفس بس يا أنس اقعد عائل انت الثاني منيح ما ترن وتقعد تقول لهم هاي التفاصيل خلص وكفي هند تفوق على النفس هذا هند يعني اسمه
1: يا عمي
0: نعم وبعدين ببقى أذكرك يعني خروبي الله يسعد صباحك لهلا مش ناسي الكلمة الأولى اللي قال لي إياها أول ما اجيت على الراديو طبعا سنين هذا الحكي بال 2017 أوه 2017 تخيلي صرت أحكي عنها من سنين لا تحت الهواء بقول لك إياها أحسن

0: هاي أبو صبري هون. صباح الخيرات، صباح التفاؤل، تفضلوا. بيقول صباح زهرة شبابنا، زهرة شبابك لحالك اللي صارت شوكة. يوسف بيقولنا هاي إجاكم أبو صبري، يسعد صباحكم. كايني مزروعة بوادي التفاح زهرة شبابنا، زهرة شبابه مش عجبته. لا أبو صبري شو نقول إحنا؟ طيب أيوة ايش هي
1: الرحال؟
0: الرحال هم بطلوا يروحوا رحال يعني؟ عن جد؟
1: هاي طلع اسمع الكلمه فاهمه كيف يعني انت هاي الرحله المدرسيه يعني
0: عن جد ما بيروحوا رحال مدرسه؟
1: طبعا
0: الله يرحم ايام وادي البدان. ولا مالها كانت رحله كتير حلوه. استني مش بس هيك، وحديقه الحيوانات بقلقيليا شو صار فيه الاسد هون؟ طب بس تعرفي انه يعني انا شكلي مواكب العالم متاخره، انا ما بعرف انهم بطلوا يروحوا.
1: حتى كان في مداخله من مدير التربيه الثاني بيقول يعني انه انا بلوم الاهل يعني انه
0: ايوه مساعد اعملي لنا رحله تفضلي
1: للاطفال.
0: انا بقول له انا بقول لهم اعملوا لنا شطحه يا احمد.
1: رحله مدرسيه مش رحله شغليه.
0: اعملي لنا شطحه بعدين، هذيك المره اخذناكم رحله قعدوا عاقلين عن جد. بدنا نعمل كمان واحدة قبل ما يبرد الجو. بس ليه ليه؟ طب ليش التربية بتلوم الأهل؟ يعني على وقتنا كان كتير أحسن. طبعا طبعا طبعا معك حق، بس يعني هلأ فيش رحلة مدرسية. ما كان فيها، كان بعمان. أحد قال لك تسافر وتتركنا؟ هاي ضريبة السفر من غير التيم راديو حياة، انت حر. مع العلم انه احنا حاولنا نظبطها لتيجي انت وحجوزاتك اللي على المنصة، فكرنا اولاد صغار صح. كم مرة اجلناها علشان حضرته يكون موجود؟ حد قال لك تروح عليك نومي يومين ورا بعض؟ يعني هو مش معقول برضو. شوف انا بكشف الاوراق بسرعة، ما عندي اشي مخبى. ليش هيك بعمل؟ طيب ام ايمن كل شيء خرب الا البدان وقلقيليا. طب الاسد شو صار فيه؟ صباح الخير على اثنين. ما نعرف شو صار فيه. انا وانتي شوب هناك وقتين بقدر اشرته بكتير. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هاتوا نعمل سؤال للأهالي. طيب احمد بيقول لي الله يسعدك يا رب تحت الهواء. تحت انو تحته؟ ضل تحت الهواء يا احمد، خلص اوراقك انكشفت. صباح الخيرات. طيب هلا بما انه صار الانسحاب والحمد لله، شو اكثر تفصيل صغير في يومك في نابلس بتحس انه بخليك تكمل حياتك بالرغم من كل هالظروف، هيك بيحسسك انه الحياة مستمرة؟ صباح الخير 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما هو أنتوا يعني أنت ابن عمي ما بتشوف هذا الوجه إلا على الهواء، عرفت؟ أنتوا عندكم الوجه الأصلي. صباح الخير.

احنا يا عمار صباح الورد لإلك مرة تانية. احنا بنحكي عن رحلة مدرسية. أبو صبرة بتلاقيه صاحي من النوم هلأ وسمع كلمة رحل وتشجع، تمام؟ بس إحنا قصدنا عن الرحل المدرسية، ليش بطلت تنعمل؟ فمش الرحل الخاصة. وكانت روحي بتقولي أنغام الأسد بيسلم علي وبدو ياني، بديش أزوره. أنا ما بدي أزوره. صباح الورد. كمان عنا هلا بدوي بتقول ربنا يسعد أوقاتكم وأوقاتك. إما أيمن بتقول المشي بالبلد القديمة إشي بيرد الروح، بأزقتها، بالياسمينة، بالحبلة، بالأريون، وإيش كمان؟ القيصرية. مش بس هيك، بما أنه جبتوا سيرة البلد على هيك، يعني لما هيك تبلش الأوضاع تهدى بعد كل اقتحام، يعني شو أول إشي بتحبوا تعملوه وبتحسوا انه هيك رجعتوا ليومكم الطبيعي؟ في عندكم نيه تروحوا تكسروا اليوم بالبلد مثلا ولا لا؟ صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. من عارفك يا ام ايمن ولا بس انت اشري. صباح الخير.

0: يا صباح الورد للجميع. أتوقع عنا كمان كانت روحي، إحنا نحب هيك نتعرف عليك إذا هيك تقدر يعني، وفي مجال بتقول المشي بالبلد القديمة وبأزقة البلد القديمة مع الأشخاص اللي منحبها إلها عشق وخيال. الله يرحم، بتقول لعبير الرحلة المدرسية أيام زمان كانت على يافا وعكا وحيفا والناقورة. لا احنا ما رحنا رحلة مدرسية على الداخل ولا يمكن هي مرة واحدة رحنا على القدس يعني، بقى مش مرة واحدة يعني رحناها.
1: لا يمكن

0: ركنيه لك يا عبير، كانت رحلهم المدرسيه احلى من رحلنا. شوفي وين كاني رايحه هي، احنا بس مرتين يمكن بتخيل، ممكن نكون رحناها على القدس وبعدين قامت الايام. صباح الخير. اذا مستمعينا الكرام، شو هيك بعد ما يروق الوضع بتحس كانوا اهالينا اذا بدهم يطمنوا ايوه بالضبط بالضبط بتلاقيهم بيستنونا عند الباصات، يعني محل ما مفروض الباص بده ينزلنا. بعدين كان الباص ينزلكم بمكان معين ويجوا اهليكم ولا مثلا احنا مثلا كان الباص يوصل كل حد فينا على داره.
1: طب حلو. هلا احنا كان يوقف مكان معين
0: يمكن غير، ما هو عشان يعني
1: المسافات
0: بس احنا لا اللي يعني اللي على طريقه مثلا كان يوصلوا عادي ينزلوا عند البيت ما في اي مشكله. فصباح والله زمان رجعتينا سنين لورا. صباح الخير، قلت لك خلينا نحول مش قابله. صباح الخيرات على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ناخذ اتصال.
2: للاسف ضغطتك وما طفت الاغنيه.
0: والله ميت ورده.
2: صباح الخيرات.
0: يا صباح الفلات.
2: يا صباح الورد لإلك زميلتنا أنغام. صباح الورد لإنك.
0: طبعا هند سافنة فيي إنه بدها تقول لي مين. يلا.
2: صباح الوردات.
0: صباح الفلات. بديش أقول لك ليرات ومسرات بس يلا.
2: معلش لساتنا بالصباح.
0: أيوه. طبعا أحمد كان مفروض يكون معي بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، كان جعباله يطلع بالبرنامج بعدين غير رأيه. لا بعدين بقول لك. يلا قول شو رايك بالسؤال، انت على ايش بدك تجاوب؟ على الرحله المدرسيه؟
2: لا الرحله المدرسيه معروف انه بظل الوضع الراهن اللي بالوقت الحالي.
0: طب احمد رحت ولا ما رحت؟
2: والله كنت اروح على حديقه الحيوانات طبها واروح الاقي الاسد نايم.
0: ممتاز، بس على حديقه الحيوانات يعني ما رحتوا على اريحه والبادان وهاي الاساس؟
2: بلا البادان مش شرط نروحها مع المدرسه، كنا نروحها مع العيله. بس بتعرفي هلا بالوقت الحالي مستوطنين والوضع شوي سيء، بصير في شوية خوف عند الناس.
0: ايوه
2: خصوصا انه ما في امان. صح. يعني الناس صارت تمشي بالشوارع فجأة تلاقي الجيش مقتحم.
0: وجهة نظر يمكن هذا هو اللي بيوتر الاهالي اكثر كمان خلال هاي الفترة.
2: اما بالنسبة ليومنا كيف نبدأ بشكل طبيعي، شوفي طبيعي نتأثر بالاخبار اللي بنقرأها. ونضل طول اليوم نحاول نستوعب. صح. اللي قاعد بيصير.
0: صح.
2: بس يمكن الطبيعه اكثر انه من خاف، يعني ما نخاف او نتاثر.
0: انه نكمل نهارنا يعني مش عادي، احنا يعني اصلا متعودين
2: بكل اللي بيصير وبكل الاخبار اللي بنسمعها نحاول نكمل حياتنا ونمسك بالاشياء الصغيره اللي بتصنع يومنا وبتخلي يومنا افضل.
0: صحيح.
2: او الاشياء اللي بتخلينا نحس انه لسه لنا حياه بهاليوم.
0: مظبوط
2: وبنرجع بنحكي احنا احسن من غيرنا، يعني احنا صفر على الشمال مقارنه باللي بيصير بغزه باللي بيصير بالقرى الفلسطينيه.
0: طبعا يعني الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله دائما وابدا. حلقه جميله بالتوفيق.
0: الله يسعد لي هالصباح. ناقصتك والله.
2: صباح الوردات.
0: ناقصتك والله.
2: إلا الأحد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله كريم. صباح الورد.
2: صباح الورد.
0: أهلا أهلا أهلا يا أحمد، يسعد لي صباحك. طيب استني، قبل الجيش في جيش موجود بعمارة بدها تكمل لي المعلومة. أيوة في جيش موجود بعمارة بجنب النيابة. الله يستر. أم أيمن بتقولي اسمها تمارا. لمين؟ انا ما بضحك بس في حدا مش قادره اعلق. الله يرضى عليكي ما بقدر اعلق، بس الجيش ناسي جيش بعماره، يعني هاي هي الموضوع عرفته. وخلص وبرموا قنابل صوت على الناس، خلص النقاش. اريج الله على ايام الرحله المدرسيه. والله هالجيل مسكين ما عنده ذكريات او اي شيء يحن له بس يكبر. حديقه الحيوانات بتجنن وعز علي الدب والزراف كثير. سوسن شلبي
1: يعني.
0: كان في زرافة. توقع الدب مات.
1: دب
0: زرافة كبرت ختيرت، ما جابوا زرافة بدالها. بس أنا يعني أنا بهاي المعلومة جبتها من عندي، أنا حللت لحالي، ما فيش مصدر.

0: موثوقة. صباح الخير سوسن، شو بدك؟ شو ما سمعتش؟ عمل هلا بنتواصل مع الممولين ولا يهمك. بدها تعمل حديقة حيوانات الأخت هند في نابلس؟ وين؟ وين وين بس وين
1: المك... يعني بعرف مش وين بس
0: مع المنتزه جمال عبد الناصر.
1: لا شو جمال عبد الناصر اكبر يعني بدك مكان بعدين يعني يكون شيء مختلف. والله كثير حلو
0: حلو الطموح. ام العبد شو نفسها تروح على القدس؟ والله كلنا الصراحه. عبير كان الباص يوقف على باب المدرسه بتقول لي رجعوا للمخيم.
1: اميره رجعت من هي فمشي يوم بيروحوا بس
0: ما عشان أميرة هون بيحكوا الجيش لسه في المخيم. خلينا نشوف الصحفيين. صباح الورد على 2379143. إذن إذن الجيش لسه متواجد بمخيم العين، ما جرى الانسحاب بشكل كامل. بعين الله. صباح الخيرات.

شو؟ آه طب شو كيف عن جد؟ تخيل تاخدينا رحلة وتنسيني مثلاً. يا تخيلي مثلاً كده روح. يعني دي روحني تخليني بالمكان. أريج بتقولي الدب مات. آه بنعرف إنه الدب مات، والزرافة كمان ماتت زمان وحنطوها، صارت بالمتحف المحنط يعني. آه صباح تعالوا خلاص لازم نروح على حديقة الحيوانات، مش رح حلو قبل ما ينتهي الصيف نشرح بالبرد. عشانك أنا مفرقش معي، يعني أنا بحب أروح على الأماكن بالبرد مش بالصيف. طيب هذا نقاش إنش بعد الهواء. على صباح الخير على 2379143، خلينا نشوف واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. آه طبعا بس إحنا لما بننوي يكون في عنا ممول، انت حتاخذيهم بالجمله عرفتي، مش حتنقي افراد، فبيعملوا لك خصم هند بس هند. قال بيقول لك احمد مره انسرقت شنطته برحله بحديقه الحيوانات وكان شاري سمك كمان انسرقوا. بسيطه لا يجعلها اكبر المصايب يا احمد، هيك كبرت وبتتذكر شو صار معك مواقف بحديقه الحيوانات. صباح الخيرات. يعيش وياكل غيرها ولا قرأته يا ام ايمن؟ يا تمارا كمان قرأته بس اي رحتي على البدان واريحه هذا ما شفته. هي راحت على البدان وعلى اريحه وعلى الأدسون الثانيه رحل مدرسيه وعن الديوك، وراحت على مصانع بنابلس مثل مصنع الصابون. طب هاي رحله مدرسيه ولا هيك مع العيله؟ صباح الخير. مع العيله مو عشان احنا عم نحكي عن الرحله المدرسيه، مناش نحكي عنهم هلا، غيرنا رأينا. صباح الخير. طيب حاضر. صباح الورد. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

دعاء دعاء جودة، شو مضايقكم البشر؟ صباحكم ياسمين. منبلش بعد التوكل على رب العالمين بضحكة والدتها ودعوة غريبة، وبعدها منصير ندعي يخلص هالنهار على خير بدون أي جلطات من البشر. طولي بالك يا دعاء، والله ما في إشي مستاهل. برضو أم أيمن، أريحة مع المدرسة وقلقيلية مع المدرسة، مش غلط. صباح الخير. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

شو بده؟ يخز العين، مفكرين حالهم بما يطلبه المستمعون يعني هم، ويعني ضروري احنا نحقق لهم. شو بده بصبره؟ بس بلاش، وقتها مش مناسب. أريج بتقول أنغامو اعملوا رحلة على حديقة الحيوانات، هذا على فكرة يما بنقللوش إشي لو بصبره، بمسك مماسك لآخر الحياة. اعملوا رحلة يعني أنا حاسة بس أنا الوحيدة اللي بحبها بالعالم. أنا كتير بحبها عن جد. اعملوا رحلة على حديقة الحيوانات، بس شوي يخف الشوب لأنها كتير شوب هناك، ومنيجي كلنا معكم، بنروح باص ورحلة مفتوحة معكم وقتها، وكل أهل نابلس بيطلعوا طالما المشوار برعايتكم. شو رأيك نعمل رحلة لنا وللمستمعين؟ بس تعمل هند حديقة الحيوانات اللي بتفكر فيها، كلكم ببلاش رح تيجوا ولا تقلقوا، بس قولوا لنا انكم متابعين يوم بيوم، ما عليكم يعني، وراديو حياتي اكيد طبعا يعني. صباح الورد، يلا تفضلي اعزميهم على الاغاني.

0: بتقولنا أيمن عشان شركة باصات الرحل تدعي لكم إن شاء الله.
1: أنغام سمعتي أغنية أصالة جديدة؟
0: أي واحدة؟
1: عشان رجعت يعني كان ما تروح الشام يعني
0: أتوقع
1: يعني
0: هلا أنت بدك تحطي الأغاني اللي طلبوهم اسكندر و
1: بدنا نسمع بقولك كثير حلوة.
0: يلا هاتي نسمع لأصالة، زمان ما حطينا إشي على

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: استني شوي، أنا مش كتير يعني الصراحة مع أصالة. أريج بتقولك بدنا باصات نروح فيهم على قلقيلية قبل ما تعملي مشروعك بنابلس. أم العبد بتقول الله يهدي بالكم ويزول هالاحتلال، قولوا إن شاء الله. أبو الجود يسعد صباحكم، صباح الوطن وأيامنا الغير الطبيعية، طبيعية لغيرنا وطبيعية صارت إلنا يعني هيك عن طيب. رحلنا كانت كالعادة حديقة الحيوانات والأسد كان حافظنا. راح الأسد. ريحة البابايز والتماسيح والقدس الحمد لله بالصف السابع، الخليل الحرم الإبراهيمي وطبرية عن جد. مش عبالي كتير أروح الناصرة. أريج هالأغنية من أجمل الأغاني اللي طلعت بآخر 10 سنين. زوق هند، أي وحدة يا أصالة؟ بس هاي جديدة بتقول عنها هند. صباح الخيرات. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة.
1: نعم. في عندي ضغط.
0: ضغط شو؟
1: يعني ضغط من زملائي.
0: من زملائي؟ هدول بضغطهم يا

أريج، لا أريج قرأنا التعليق. عبير بتقول من أجمل الأغاني لأصالة، بتلامس القلب. مش قلتي لي جديدة ولا طلعت مش جديدة هاند؟ إيمان صبرة صباح الخيرات والوردات. شاكر بيقول شاكر مريش صباحك ورد أنغام، صباح النور صباح الورد كمان لكل المستمعين، وصباح الورد لأهلنا في نابلس. آه جديدة أغنية أصالة، بس قصدها إنه من 10 سنين لهلأ ما طلعت أغنيته بالجمال. مبلا قرأت له التعليق بس أنت كنت هي بالأغاني. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سمع العريس ولا وهي وقفت على العريس. يلا شو بدك تسمعي للعريس؟ بعرفش.

ليش بغتيني؟ أكيد ما رح يسمعوا صوتي وأنا بغني يعني. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة. أهلا يا صفاء، صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير للكل، إن شاء الله الصحة جيد اليوم صفاء. بس فيروز لا أتت ولا راحت. شاكر مريش يلا. لا هلا فيروز هلا.

0: كانت ضد النظام. فعلشان هيك طلعت. يعني هي كانت مع الشعب وضد نظام بشار الأسد. يلا ما علينا. وأتوقع حتى شطبوا شو اسمه عضويتها من نقابة الفنانين السوريين، ووقتها تعرضت لكتير حملات أصالة وممنوع تفوت الشام، واستقرت برا الشام يعني. بس أكيد يعني بعد ما سقط النظام أكيد إنه رح ترجع، أو هيها رجعت هيها وعملت أغنية كمان. طيب أغاني كاظم الساهر بتغطي على كل المغنيين طبعا، مع هاني شاكر صباح الورد. شو رأيك نختم ولا بزيادة شوي؟ يلا بهيك احنا مستمعينا الكرام نكون اكيد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. قضينا معكم هيك ساعتين ندردش فيها عن احوالنا واحوال البلد. ان شاء الله دايما بنشوفكم بخير وصحة جيدة واخبار تسر البال. دايما بدي اقول لكم انه بالرغم من كل الظروف الا انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. تفائلوا بالرغم من كل شيء عم بحيط فينا، ونتمناكم الخير وين ما كنتوا. تحياتنا لكم، أنغام وهند، وإلى اللقاء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: إنها الساعة 12 ظهراً.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. قال الدكتور غسان حمدان المتحدث باسم الإغاثة الطبية أن طواقم الإغاثة قدمت العلاج لأربع حالات تعرضت للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين غرب مدينة نابلس، وقاموا بنقل هذه الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف أيضا أن طواقم الهلال نقلت حالة مرضية من داخل المخيم إلى مستشفى النجاح إثر إصابتها بمرض السرطان، فيما قدمت الإغاثة العلاج الميداني لثلاث إصابات داخل المخيم، مشيرا إلى انسحاب قوات الاحتلال من مخيم العين. أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخر بالاختناق خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الأربعاء وفجر الخميس في مدينة قلقيلية، بالتزامن مع حملات مداهمة واعتقال واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. استشهد 20 فلسطينياً بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد الأسير المعتقل إدارياً معتز نظام الأطرش والبالغ من العمر 21 عاما من الخليل يوم أمس الأربعاء في سجن عوفر. وأكدت الهيئة أن استشهاد الأطرش يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 92 شهيدا، وسط مطالبات حقوقية بتدخل دولي عاجل لحماية الأسرى والكشف عن ظروف وفاته. تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح باب التقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم في 25 من أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون عملية ضغوط للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية الغير قانونية. انتقد مسؤول مقرب من مجلس السلام سياسة الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إن الاغتيالات المحددة لن تؤدي إلى القضاء على حركة حماس، داعيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 14 يوماً تمهيداً لنزع سلاح الحركة بشكل طوعي أو بالقوة في حال رفضت حماس. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك ودير شرف سالك، عورت أزمة للخارج المربعة والباذان أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
8: شوفي ما في
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
9: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
9: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بت

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الساعة الآن 1 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. قال الدكتور غسان حمدان المتحدث باسم الإغاثة الطبية أن طواقم الإغاثة قدمت العلاج لأربع حالات تعرضت للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم العين غرب مدينة نابلس، وقامت الإغاثة بنقل هذه الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن طواقم الإغاثة أيضا نقلت حالة مرضية من داخل المخيم إلى مستشفى النجاح إثر إصابتها بمرض السرطان، فيما قدمت أيضا العلاج الميداني لثلاث إصابات داخل المخيم، ومشيرا إلى انسحاب قوات الاحتلال من مخيم العين. أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي وآخر بالاختناق خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء وفجر اليوم في مدينة قلقيلية، بالتزامن مع حملات مداهمة واعتقال واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية. استشهد 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في مدينة غزة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد الأسير المعتقل إداريا معتز نظام الأطرش والبالغ من العمر 21 عاما من الخليل يوم أمس الأربعاء في سجن عوفر. وأكدت الهيئة أن استشهاد الأطرش يرفع عدد الشهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 92 شهيدا. تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان بين القدس ومستوطنة معالي أدومين في 25 من أكتوبر المقبل،
4: أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفلسطينيين في الضفة يواجهون عملية ضغوط للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية الغير قانونية. انتقد مسؤول مقرب من مجلس السلام سياسة الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاغتيالات المحددة لن تؤدي إلى القضاء على حركة حماس، داعيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 14 يوما تمهيدا لنزع سلاح الحركة بشكل طوعي أو بالقوة في حال رفضها. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ بحاجز 17 سالك، أيضا البذان سالك، نشير إلى حاجز دير شرف سالك، عورتة أيضا في هذه اللحظات سالك، بيت فوريك سالك، وأيضا حاجز سرة سالك، وعورتة عفوا أزمة للخارج وبيت فوريك أزمة بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حيات دوت بي أس قناة راديو حيات على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حيات 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 17 من أيلول للعام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. إعلان الحصيلة النهائية لضحايا أنهار بناية السعادة في مدينة غزة.

وفي الثانية أيضا لهذه اللحظات نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية.

أعلنت مصادر حقوقية وعائلية عن استشهاد الأسير الشاب معتز نظام محمد رباح الأطرش البالغ من العمر 21 عاماً داخل سجن عوفر. وأوضحت عائلة الشهيد أن سلطات الاحتلال كانت استدعت والده إلى المركز في البلدة القديمة لإبلاغه بالنبأ الصادم، وحيث أجبر الوالد على توقيع على مستندات تتعلق أيضا بتشريح جثمان الشهيد الأسير. وبالتالي بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين نتحدث عن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 92 شهيدا، وسط مطالبات حقوقية بتدخل دولي وعاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين.

في الثانية أيضا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام، تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الاستيطاني. هذا المشروع الذي يقع بين القدس ومستوطنة معالي أدومين في 25 من أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية والمقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادقة عليها ضمن هذا المشروع. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الأسبوع الماضي قد حثت على هذا الجدول الزمني لإعطاء فعليا إعطاءات البناء وغيرها، وتضاف هذه الوحدات الجديدة إلى عطاء منفصل قامت بطرحه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 18 من آب الماضي، أيضا لبناء أكثر من 1234 وحدة استيطانية جديدة.

كان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الدكتور نبيل بردينة قد حذر اليوم في مؤتمر صحفي أو في لقاء صحفي من خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذا المخطط. نحن نتحدث عن مخطط بناء الوحدات الاستعمارية في منطقة إيوان شرق القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وفقا لطبعا قرارات الشرعية الدولية. قال أيضا أن مواصلة سلطات الاحتلال لطرح هذه العطاءات وغيرها تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في فرض أمر واقع استعماري على الأرض في تحد واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان.

0: في الثانية أيضا استشهد بالأمس 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء وأصيب أكثر من 25 آخرين فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين طبعا إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة بحسب ما أفاد به الدفاع المدني في قطاع غزة. هذا اليوم أيضا تم الإعلان عن الحصيلة النهائية لضحايا انهيار بناية السعادة في مدينة غزة إلى 30 شخصا فأكثر. وهنا نتحدث أيضا عن ارتفاع حصيلة الإبادة التي تقوم بشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,821 شهيدا و 174,897 مصابا منذ 7 أكتوبر للعام 2023. إذا ما تحدثنا عن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار الجاري والموقع بتاريخ 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,386 شهيدا، أما عدد الإصابات ارتفع إلى 4,784، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال إلى 831. الوزارة أوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل طبعا عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. إذن نتحدث الآن عن إعلان الحصيلة النهائية لضحايا انهيار بناية السعادة في مدينة غزة، و30 شخصا قد نجوا فعليا بأعجوبة بحسب هذا التقرير لنستمع إليه.
1: يمكن القول أن عمليات الانتشال توقفت أو انتهت عمليا في عمارة السعادة طبعا التي شهدت كارثة الانهيار وتسجيل الشهداء، لأن وزارة الصحة وأيضا الدفاع المدني أعلنوا مساء يوم أمس الحصيلة النهائية التي وصلت حتى 21 شهيدا، وأيضا تم انتشال أو تم إنقاذ قرابة 30 وفق وصف الجهات المنقذة للحياة، فإنهم قد نجوا بأعجوبة من عملية الانهيار بسبب أنهم كانوا في أطراف المبنى أو في مناطق لم تقم أو لم تنهر عمليا الطبقات فوقهم مباشرة. كذلك طبعا هناك حوالي 20 إصابة أيضا تم نقلها إلى المستشفيات. هذا الحادث أحمد في الحقيقة ترك أثرا بالغا على المشهد الإنساني هنا في قطاع غزة، لأنه ليس الأول وسبقه انهيار العديد من المباني على مستوى قطاع غزة، وذلك لأسباب مختلفة أبرزها السبب المتعلق بسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح العاتية والعواصف كما جرى الشتاء الماضي، ولكن طبعا هذا لم يحصل بعد حتى الآن، وهو ما ينذر بتخوف من أن تتكرر هذه المسألة خلال فترة الشتاء القريب القادم، خصوصا أيضا أنه وفق الجهات المعنية في وزارة الداخلية فإن حوالي 2000 مبنى مسكون مأهول بالسكان يشترك مع مبنى السعادة المنهار في احتمالية انهياره، وذلك لأنه مصنف وفق الدفاع المدني بأنه غير مناسب للسكن وآيل للسقوط، وبالتالي تم إشعار السكان الموجودين في تلك المباني بضرورة إخلائها. ولكن ما يحصل هو أن السكان لا يلتزمون بهذه الإرشادات على اعتبار أن هناك ضيق كبير على مستوى المساحات المتوفرة وعلى مستوى الإمكانيات المتاحة للسكن لهؤلاء. بطبيعة الحال مساحة القطاع أصبحت الآن ثلث المساحة الأصلية بفعل الخط الأصفر، وأيضا لا توجد أماكن مبنية يمكن أن يلجأ إليها الأهالي، والخيار البديل هو خيمة، والخيام بطبيعة الحال تشهد حياة مأساوية وغير إنسانية يعيشها الفلسطينيون، مع التذكير أن حوالي 1,700,000 فلسطيني يسكنون الخيام عمليا، والمتبقون لا يتجاوزون 700,000 فلسطيني أو أقل من ذلك يسكنون مباني إما سليمة أو متضررة جزئيا أو آيلة للسقوط كما جرى في هذا المبنى. يتزامن أو تتزامن كل هذه الأحداث مع انهيار شامل على المستوى الإنساني أيضا. يوم أمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تفعيل خطة الطوارئ عن توقف
0: أيضا. مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم استكمالا لملف قطاع غزة والمتحدث الرسمي الدفاع المدني في قطاع غزة كان قد وجه نداء عاجلا إلى مجلس السلام لإدخال بيوت متنقلة بعد انهيار هذه البناية المأهولة في حي الصبرة، وهي ملاصقة لبناية أخرى أيضا، في حال بقيت الأوضاع على ما هي فهي سوف تنهار نتيجة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في قطاع غزة. لنستمع أيضا إلى هذا التقرير.
2: أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار، وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآيلة للسقوط ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد بلادنوف شخصيا، وأتمنى أن تصل له هذه الرسالة، أن يتم إنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة، وإدخال البيوت المتنقلة إلى السكان بدلا من الخيام التي لا تصلح للعيش.
0: أيضا مستمعينا الكرام، مسؤول مقرب من مجلس السلام كان قد انتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزة، وقال إن الاغتيالات المحددة لن تؤدي إلى القضاء على حركة حماس بحسب تعبيره، وداعيا إلى 14 يوما من الهدوء تمهيدا لنزع سلاح حركة حماس. أيضا هذا المصدر أفاد إلى أن مجلس السلام يريد تفكيك حماس والقضاء عليها بالكامل، وإسرائيل تقضي على أفراد من حماس ولكنها لا تقضي على حماس نفسها على حد تعبيره، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة القائمة على الاغتيالات مع إبقاء حماس بقوتها وسلطتها كما هو يتحدث، وهذا نهج يشبه السياسة التي كانت قبل هجوم 7 أكتوبر. هذه التصريحات أتت في ظل خلاف بشأن الخطوات التالية من في قطاع غزة بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أواخر شهر تموز بين حركة حماس ومجلس السلام على مسار معين لنزع سلاح الحركة بشكل تدريجي.

0: وزارة التنمية الذي تحدث عن موقف الوزارة اتجاه هذا الموضوع، والذي نفى الإغلاق وقال أن ما يحدث هو عبارة عن تطوير للمركز وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة. لنستمع إلى هذا اللقاء الذي أجراه صباح هذا اليوم الزميل سامر خويرة في برنامج حياة هذا الصباح.
1: بداية أود أشير أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصدر أي قرار بإغلاق مركز الشيخ خليفة للتأهيل المهني، وإنما ما جرى خلال الفترة الماضية هو العمل على دراسة تطوير خدمات المركز وتوسعتها بما يتوافق مع التوجهات الحكومية ومبادئ الشمول والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة. قامت الوزارة بدراسة واقع المركز والخدمات المقدمة وكل المراكز، كمان مش بس مراكز الإعاقة، حتى المراكز الأحداث والطفولة والمرأة وما إلى ذلك، وكذلك وركزنا على واقع خدمات التأهيل المهني في المحافظات الشمالية باعتبار أن المركز يخدم المحافظات الشمالية كذلك، وبالتنسيق مع مراكز وزارة العمل وبالدراسة في هذا الموضوع ومراكز التأهيل المهني أقصد هنا، تبين أن عدد من هذه المراكز مهيئ لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من مبدأ الشمول، وأن هناك أشخاص ذوي إعاقة أساساً مندمجين فيها يتلقون خدمات التأهيل المهني إلى جانب نظرائهم من غير ذوي الإعاقة، ومستفيدين من الإمكانيات والخبرات المتوفرة الكبيرة لدى مراكز التأهيل المهني في وزارة العمل. وهنا التوجه يعزز، وهذا التوجه شمول الإدماج ويبتعد عن الفصل والعزل بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون رقم 4 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبناء على ذلك جرى نقاش سابق مع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة حول تطوير خدمات مركز الشيخ خليفة، وكان هناك توافق على عدم إغلاق أي مركز مهما كان، وإنما العمل على تطوير الخدمات وتوسعتها بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. وفي هذا الإطار وضعت الوزارة تصورا أوليا لتطوير مركز الشيخ خليفة ليكون مركزا للمصادر والخدمات المتخصصة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل على سبيل المثال توفير الأدوات والأجهزة المساندة، تقديم والدعم والخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإرشاد الحركي لهم، أسوة للخدمات المقدمة في مركز العلائية للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة في بيت لحم.
0: أيضا في ملفاتنا الدولية، وزارة الدفاع التركية أدانت استهداف السعودية وأعمال الحوثيين المهددة للاستقرار الإقليمي. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أدان محاولة الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة، ودعت الوزارة إلى ضرورة وقف الأعمال التي تهدد الاستقرار الإقليمي. لنستمع الآن إلى هذا التقرير.
2: بالفعل هذه البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الدفاع التركية، وهو بيان مجدول مسبقا وهو بشكل دوري يصدر كل يوم خميس، تطرقت وزارة الدفاع إلى موضوع الهجوم على مكة المكرمة بمسيرة، وقالت بأنها تدين بشدة هذا الهجوم وتدين أيضا أعمال التي يقوم بها الحوثي، وأنها تشكل يجب الابتعاد عن الأعمال التي من شأنها أن تضر بالاستقرار الإقليمي، وقالت بأن هذه الأعمال التي تهدد أمن البحر الأحمر وكذلك باب المندب ليس من شأنها فقط أن تهدد الاستقرار الإقليمي، إنما أيضا تهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي. فبالتالي هنا اليوم نلحظ بأن البيان وزارة الدفاع مختلف شيئا ما عن بيان وزارة الخارجية الذي صدر بالأمس مساء الأمس، وقالت بأنها تدين بشدة المسيرة التي أطلقها الحوثي باتجاه مكة المكرمة. هنا ربما اليوم ما نشاهده من خلال وسائل الإعلام التركية تشير بأن ربما تكون هذه المسيرة ليست قادمة من قبل الحوثي بشكل مباشر، أو ربما هناك سؤال آخر تطرحه وسائل الإعلام التركية، من الذي أعطى هذه الجرأة للحوثيين لاستهداف الأماكن المقدسة ومكة المكرمة تحديدا؟ هل هناك من يدفع، بعض الأطراف الخفية التي تدفع باتجاه أن يكون هناك حرب مذهبية، ومن الجهات المستفيدة من هذه الحرب إذا ما نشبت أو إذا ما حصلت؟ فبالتالي هنا الإعلام التركي يشير بشكل واضح جدا بأن قد تكون إسرائيل هي في مقدمة الدول التي تحرك هذه النقطة تحديدا، وهي الجهة الأكثر استفادة إذا ما حصل هناك صدامات أو مواجهات مذهبية. فبالتالي الموقف التركي واضح جدا من خلال إدانته على مستوى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وكذلك الإشارة أو الدعوة إلى ضرورة الابتعاد عن ما يهدد

0: الاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية، وهذه الأعمال التي من شأنها أيضا أن تهدد الاستقرار في البحر الأحمر وباب المنداب على حد سواء.
1: إذن الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام المقبلة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايره.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم السبت أيضا لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام وجو غائم جزئي لا صافي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 30-19، نابلس 31-20، جنين وطباس 35-22، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيلة 34-23، غزة وخانيونس 33-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلاً كله نجاح.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام سوال. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 شهداء جدد واثنان متأثران بجراحهما، وأصيب 28 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية هذا اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم الأسير المحرر والصحفي علاء الرماوي خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت نحو 30 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتخللها أيضا اقتحام واسع لمخيم العين غرب نابلس قبل الانسحاب من هذا الاقتحام وإجراء تحقيقات ميدانية والاعتداء على المواطنين وتحويل أيضا منزل إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون على منازل وأراض زراعية في قرية برقة شرق محافظة رام الله وفي يطا جنوب الخليل. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت إجراء تشريح لجثمان الشهيد معتز الأطرش 21 عاما من محافظة الخليل خلال اليوم بحضور طبيب عن العائلة، وذلك في ظل غياب واضح لمعلومات بشأن الأسباب المباشرة التي أدت إلى استشهاده، وجاء هذا القرار خلال جلسة المحكمة التي عقدت هذا اليوم. أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشوبكي أن العلاقات الفلسطينية مع المملكة العربية السعودية تاريخية ومتينة، مشددا على أهمية الدور السعودي في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية. دوت صافرات الإنذار في المطلة قرب الحدود مع لبنان قبل قليل، فيما أطلقت قوات الاحتلال صواريخ اعتراضية في شمال فلسطين المحتلة للتصدي لهجوم قادم من لبنان، وأفادت المصادر الصحفية أيضا أنه كان تشخيص خاطئ. قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن طريق حماس قد فشل، وهذا ما بدأ بفهمه سكان قطاع غزة. أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجه رسمي لتشريع قوانين جديدة وصارمة تحت مسمى قوانين نازا، بهدف تشكيل لجنة مباشرة لملاحقة الأفراد والهجمات التي تعمل على انتقادات ممارسات الجيش الإسرائيلي. الآن نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، سرة سالك، وبيت فوريك أزمة بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.
2: درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بيعلم ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو لكن نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا أكيد بيسمعنا بتابعنا بشاهدنا من وين مكان ومن أي مكان، من مس عليكم جميعا وإن شاء الله يومكم كان حلو وخفي وظريف. وبما أن اليوم الخميس برضو نتمنى لكم إحنا نهاية أسبوع حلوة وجميلة تقضوها مع الناس اللي بتحبوها أكيد، وهيك تسمعوا أخبار حلوة تقضوا وقت ممتع. عفوا
1: كملي كملي
0: أكمل. أكيد وحلقة جديدة أكيد من برنامج شو في ما في، هيك سؤال جديد موضوع جديد زي ما إحنا هيك متعودين نطرح كل حلقة سؤال وموضوع جديد. كنت بدي أحكي
1: موضوع جديد
0: رح نناقش هلا
1: امبارح صارت معي
0: عادي طبيعي. رح نناقش هلا المواضيع مع بعض وندردش معكم اكثر ونحكي. مساء الخير اكيد لرائد واحمد، كثير بتغلب انت بالكاميرا يا احمد،
1: خلي رائد يبلش بالمسا بين
2: مربشنا
0: خلص
2: والله انه خربش،
0: اترك رائد بحاله خليه يركز.
2: طبعا مساء الخير امير ومساء الخير احمد ومساء الخير لجميع المستمعين وحلقه جديده من برنامج شو في ما في واخر اسبوع اليوم خميس
1: الخميس
2: إن شاء الله أيام المرأة أيام كانت لطيفة ولو إنه يعني اليوم ما كانش يعني
0: اليوم مش اليوم برضه ومبارح مبارح بالليل لليوم
2: يعني إنه باعتبار يوم
0: يوم بعد هو 12. يوم هو يوم كامل يعني قضوا يوم كامل
2: صحيح
0: عنا. ورائد بحكي عن الاقتحام يلي صار مبارح لمخيم العين تحديدا يلي امتد من الساعة تقريبا 12 بالليل لحد الساعة 11 ونص الظهر هيك إشي. يعني كان في اقتحام واسع، كان في عملية عسكرية واسعة، هم كانوا مبلغين انهم انه النشاط رح يضل الساعة 12 الظهر او لحد ما بعد الظهر، بس انسحبوا يعني قبل، والحمد لله على سلامة الجميع. طبعا يعني بدنا نحكيها كثير شباب تعرضوا للتحقيق الميداني وللضرب وللاعتقال الله يفرجها عليهم. ونروح لسؤال الحلقة، سؤال حلقتنا اليوم بناء على اختيار رائد. رائد بيبعت السؤال وانا بصيغه هيك احنا شغالين انا ورائد. هلا بفاجئك معهم صراحه انا حابه نحكي بهذا الموضوع. ليش يا رائد؟ لانه بدي اخذ منكم اكيد ومن المستمعين والمتابعين نصيحه على هذا الموضوع، لانه زي ما بيحكوها انا حاليا اعتبر واقع بهيك مشكله. يعني مش انا انه مشكله هل اتدخل ولا ما اتدخل، عشان نفهم الناس اكثر نحكي لهم ايش السؤال. سؤالنا بيحكي انه كلمه ما الي دخل هي عن جد ممكن تكون اخطر جمله بالمجتمع، فهل كل واحد لما يحكي ما دخلني او هذا الاشي مش شغلي ما بيعنيني فعلا بيريح ضميره، ولا ممكن انت تخلي المشكله تكبر بدل ما انت مثلا ممكن تدخلك يحاول يحل المشكله او يفتح عين صاحب المشكله. فبدنا نشوف كيف كل واحد رح يكون تفكيره، بسكوت ما بسكوت، بتدخل ما بتدخل، او ممكن حسب الشخص ممكن حسب المشكله. في مشاكل انا بحس انه مستحيل الواحد يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، يعتمد على حسب نوع المشكله. فرح نناقش احنا اليوم هذا الموضوع وهيك نحاول ناخذ نصائح من بعض واراء من بعض. شو رايكم
1: نبدا برائد؟
0: ليه نبدا برائد؟ لا نبلش برائد،
2: هو احسن شيء اريح كلمه مش خصني مش دخلني. ليش واقعد حالي بشغله انه مش انا قدها اكون او انحرج او بشوف الواحد مناظر ولا شو خصني شو دخلني؟
0: ما بتتدخل رائد؟ يعني بتفضل انك ما بتتدخل ولا لو حسيت انه تدخلك هذا ممكن يجيب نتيجه؟
1: ما هذا بيعتمد على علاقتك بالشخص.
0: هو اكيد بالدرجه الاولى اكيد، يعني مش رح اتدخل لمن ما هب ودب
1: بالزبط.
0: زي ما بيحكوها حسب
2: ممكن
0: الشخص.
2: ممكن انت تشوفي ممكن مثلا موقف بالشارع زي الفيديوهات طبعا بنشوفهم، بيجي شاب او عده شباب بشوفوا بنت بكفكفوها بضربوا بنت مثلا
0: صح.
2: اذا شفت بنت بتنضرب ابو حميد
1: هون لازم تتدخل.
2: انت تتدخل؟
1: طبعا بتدخل.
2: انا بتدخلش.
0: ليه
1: ما بتتدخل؟
0: بلاش تيجي له طرطوشة من هون ولا من هون.
1: شوف بنت تنضرب بالشارع ما بتيجي بتفزع لها مثلا تتدخل؟ هو رائد محتار بين
0: سؤال
2: صعب. بتدخليش
0: ليه؟ من منطلق شو؟ من منطلق شو عن جد؟ هلا نحكي سيبك من المزح، من منطلق ايش ما بتتدخل؟
2: يعني تيجي تدخل انت شو دخلك؟ أخوي بضربني وجوزي بضربني أو حبيبي وزعلانة منه مثلا.
1: شو بنتي بتحكي هذا الكلام هلا؟ بدها تيجي تقول لك شو دخلك وهي بتنضرب تاكل قتلة مش لاقية حد تستنجد فيه.
2: ما بعرف ما جربتش بس ممكن.
0: بس لو جرب ما راح يتدخل. اللي
2: نشوفه في الأفلام لا اللي نشوفه بالأفلام يجي فينا بعرفش. من بالأفلام منشوف بكون تنضرب ولا شو
0: شو دخلك, شو دخلك؟ صح 100% برضه ممكن.
1: انت
0: انا
1: لو شفت بنتي بتنضرب بالشارع بتتدخلي انت؟ ممكن تقولي لي لا بس انا واثق انك رح تتدخلي.
0: واثق؟
1: واثق
0: رح اتدخل معنا.
2: مش انا مش واثق هلا. انت واثق مش فاهم
0: ليه واثق؟ ليه واثق يعني؟
1: بحس شخصيتها هيك او هي حدا ما بتحب الظلم.
2: يعني بحب
1: او ما يعني؟ بتحب تشوف اللي قدامها بنظلم وتسكت
2: يعني لا زي كحال عمها مش عارف.
0: لا بالعكس احمد حكي مزبوط انا بحترمه.
1: لا اكيد كمان رائد رائد زي اميرة بس بتختلف وجهات النظر من شخص لاخر.
0: بتدخل ليه ما اتدخل عن جد يعني؟ يعني هذا انا بحسه بندرج تحت عمل الخير يعني شو ما كان. لا لو انت قدرت انك تتدخل تفض مشكله مثلا تبعد الناس عن الناس شيء من الرجال هاي مش غلطه تكون عند البنات ف بتدخل.
1: عبد الله هيلان بقول لك ما إليش علاقه حلوا مشاكلكم بعيد عني الواحد مشاكله مش حاللها.
0: مثلا هي عندنا عبد الله زي رائد ما بيتدخل ما بيحب.
1: عبد الله ما انت بتستنجد فينا نحل بينك وبين حازم هلا بتضل تقول
0: حلو مثلا عادي هو الاشي لاعب ولا حرام عادي هي بالنهايه اراء وجهات نظر
1: طبعاً.
0: بدنا هيك نحترمها بس احنا هيك بدنا
1: انا مني وعلي بدي اجاوبك.
0: تفضل.
1: في اشي اخذناه بالحياه اسمه مهارات حياتيه. من ضمن هاي المهارات اللي هي مهاره حل المشاكل
0: تنقسم. اخذتها انت رائد هاي المهاره؟ اخذتها من قبل.
2: هو قصده بالحياه.
0: بالحياه
1: تنقسم
2: الناس اللي حواليه يعني.
1: بالضبط لعده اجزاء. اول جزء لازم تحددي شو المشكله تسمع من الطرفين.
2: مش مجال تسمع واحد
1: لا لازم تسمع. هي ما بتقول لك بنضرب.
2: احنا هاي
0: هلا انسى عن الضرب احنا بنحكي بشكل عام.
1: هلا نحكي بنطاق عام.
0: انسى انسى
1: يعني بدك تسمع.
0: ممكن مشكله صايره مع اثنين مش ضروري ضرب ممكن يعني في كتير مش شرط انه نتجه للضرب. احنا هذا هيك رميناه مثال بس احنا هلا بنحكي بشكل عام.
1: بدك تسمع من الطرفين. اول شغله بدك تتاكديها واللي هي من حالك انك بدك تتاكدي من حالك انت قادره تحلي. ما بزبطش تدخلي طرف ثالث وتقولي بدي احل وانت ما في بايدك حل.
2: في ناس بتكون قادره تحل بس
0: ما بتدخل.
2: في لا دخلت وما بتمنع
0: ما
1: وفي ناس بتقول لك انا بقدر احل وبالاخر ما بتحل.
0: هلا يعني.
1: دخلتي تحلي وكان بايدك الحل وما زبط معهم منهم لبعض فخار يكسر بعضه
0: بس انه انت حاولت
1: بس يعني انت بتحاولي اول شغله بدك تدرسي المشكله حجمها وشو مسبباتها تسمع من الطرفين وبناءه بتقرري.
0: شايف سامع.
1: اما تسمع من طرف تروح تلوم الطرف الثاني وانت ما سمعتيش منه لمجرد سمعتي من حدا واحد هذا غلط.
0: شو رايك يا رائد؟
2: كل واحد حر في لغوه.
0: كل واحد حر هذا لا يلغي
2: كل واحد حر بلغوه
0: بده يتدخل وحر برضه بالنهايه اكيد
2: يا داخل بين
0: اشرب بس لو اشرتها
1: ما بنوبك يا ريحتها
0: بتطلع على راسك بالآخر.
1: وفي ناس مهما تتدخلي بينهم اخر اشي بتنحطي على جنب وهذا كثير انا قاعد بشوفه الناس صح. لما تكون متقاتله بتصرعك وهي بتقول لك كان يوماني ولما يتصالحوا بتبطلي تسمعي صوتهم حتى باللحظات السعيده ما بتسمعي صوتهم صح. بس بالمشاكل
0: صح 100%. طب خلينا نشوف دعاء. يا دعاء يسعد مساكي افضل اشي بتحكي لنا الواحد ما يتدخل ولا بشيء سواء مشكلة أو حكي أو رأي لأنه ممكن لما تيجي تتدخل يجي يسمعوك كم كلمة تقوم تزعل فتصير تحكي يا ريت ما تدخلت من الأول
2: سمعت؟
0: فيمشي على مبدأ إلي بحالي
2: إذا
0: بس
2: الفن اللي تعلمته على الفاضي
0: ويحل مشاكلهم لحالهم يعني. لا عادي عادي برضو
1: برجع مزاري. برجع للشخص
0: برجع للشخص. أم العبد مساء الخير أبو علي أهلا يا أبو علي. العبارة الشهيرة مش شغلي بتريح وبتعكس رغبة أو رغبة طبيعية بأنك أنت تتجنب وجع الرأس وتبتعد عن المشاكل والمسؤوليات الإضافية.
1: كل الناس مجمعة أنها ما بتتدخل.
0: كل الناس ما بتتدخل ولاش يا جماعة الخير. وفاء يسعد أوقاتك يا وفاء. تمارا هلا يا تمارا. بدها تعطينا مثال لما الحلقة الماضية لما قاسم تحكي لنا شاف المجاري طافحة وتدخل قام ودفعوا 200 شيكل يعني إجا يحل مشكلة للعام صارت المشكلة إله شو خصه يعني هيك الدنيا بتصير انه بتحكي لنا. حلو مثال حي ومباشر يعني
1: بس ما دخل هلا قاسم ما إلوش طرف تاني يعني
0: اه
1: يعني قاسم ما شافش مشكله بين طرفين
0: تاني.
1: ايش الي
0: مش انت قلت اسمع من الجهتين، لم لا سمعت من قاسم مثلا، ما سمعت شيء من البلديه
1: بالضبط. روايه قاسم وعلى صحيحة. اساسه انا ما حكمت على روايه قاسم اذا لاحظت بوقتيها.
0: ما لاحظت
1: ممكن.
0: طيب
1: ممكن.
0: طيب نشوف
1: على الاغلب انه احنا بدنا نبلش نصف بعض
0: هيك شكله هيك.
1: لا
0: عبد الله بحكي لنا الله وكيلكم، انت بتتدخل هم بتنحل بيناتهم، الجوز بيقلبوا عليك وبيعملوك سبب كل إشي. الزمن يتغير، يعني زمن أول كنا عايشين على البساطة. تمارا أنا ما بتدخل بلاش توقع براسي، وأنا دائما مسالمة ما بحب المشاكل وعندها سلام داخلي، فما بتعرف إذا تدخلت تصير المشكلة إلها. والله الغني يعني ما بدها تدخل بمشكلة، بتخاف على حالها توقع وما حدا يسمي عليها. ما عندنا حاليا أي تعليقات إيجابية طب يعني حدا بتدخل لحد الآن، بس عادي عادي يعني، هذا مش مقياس، مش إشي سيء، عادي مش إشي سلبي. بالنهاية إحنا نرجع نحكي هاي آراء.
2: زمن اختلف عن زمن أول،
0: بس أنا رائد لو يعني لو قادر أحل يعني بتدخل يعني ليش ما أتدخل؟
2: يعني فيش نخوة صار في عند الناس هيك فمن الإجابات
1: لعم. ممكن الناس بدهاش توجع راسها.
0: يعني هيك الأغلب إنهم ما بدهم يوجعوا راسهم، بس إنه إذا أنت تدخلك إلا تغيير ليش لا؟
1: صح.
0: يعني إنه ليش أنت تحكم إنه لا بدون ما تحاول؟ حاول.
1: وأنا
0: يعني
1: بنظري
0: ما زبطت حاولت على الأقل.
1: حتى لو تدخلتي وما طلعتي أو طلعتي بنتيجة وبالآخر الشخصين اللي كانوا مسببين للمشكلة قلبوا عليكي، يكفي تصرفك قدام رب العالمين. ربنا بيكون شايف
0: عملت اللي عليك
1: انك
0: يعني.
1: انت عملتي اللي عليكي وكنت بيوم من الأيام طرف خير وحليتي مشكلة
0: مثلا، ممكن تنهي مشكلة كانت بدها تكبر أو كان بده يصير إشي من وراها. إذن طيب خلينا نرجع نذكر إحنا بالسؤال هيك نفهمه أكتر. إحنا بنحكي عن كلمة ما إلي دخل، ما هي الجملة الشهيرة اللي أغلبنا أكيد بيستخدمها، أو كلمة ما بعرف، أو كلمة مش شغلي. فممكن تكون عن جد هاي أخطر جملة بالمجتمع. فهل كل واحد لما يحكي ما دخلني أو ما بيعنيني أو مش شغلي فعلا إنه هيك هو بريح ضميره، ولا بخلي المشكلة تكبر حواليه شو ما كانت؟ بلاش إحنا نحدد، إحنا بنحكي بشكل عام على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

0: ايش يوسف؟ تقول يشوف يوسف
1: بحكي. لفتني برضه تعليق يوسف.
2: تفضل اقرأ لنا اياه.
1: بقول انه إيه انا بحس بجزء كبير من اللي وصلنا له اليوم والمشاكل اللي إيه بيعاني منها شعبنا، انه كل واحد بيقول شو خصني. ما هو مش واصل للمشكلة الأزل، ليش أتدخل؟ وبحكي كمان وشوي شوي عم بوصل
2: البلة دقنا
1: واحد
2: البل.
1: واحد البل
3: البلة
1: البلة
2: لا هي البلة دقنا مش البل. البلة
1: مش البلة واحد واحد. بعدين اللي بيقدر يعمل خير وعارف نفسه قادر انه يحل هاي المشاكل
2: بدون ما يتفشل.
1: مظبوط،
2: خلصت. أنا أتفق معه. يعني
1: وبيقول والقرآن بنص صريح، ربنا قال إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم.
2: إذا قادرين نرجع نحكي ليه لا.
1: وفي أحاديث عن فضل إصلاح ذات البين، بس الفكرة تكون عارف متى تتدخل وبين مين ومين تتدخل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لازمني نظارة
2: شكله
1: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. أن هو بيحكي كمان إنه إذا اثنين بيحبهم وبيعزوا عليه ما بيضل متفرج، والنية
2: بحاول شرف المحاولة ما تصالحهم محرين،
1: والنية موجودة وربنا شايف
2: إنك أنت حاولت. يسعد أوقاتك يا يوسف، نورك الله يسعدك.
1: أكيد كلامه سليم.
2: يس عبد الله بيحكي لنا

0: يصيروا يحكوا انت واقف مع طرف وبتغاوز معه، مع انه ممكن يكون كلامك صح وعلى حق، بس هم بصيروا يحكوا انه قام ووقف مع طرف تاني ما سمعني وخلاني على غلط، فبيجيك وجع راس، فهي لا تشجع على التدخل. طيب كمان عندنا وفاء، بعض المواقف التدخل الفردي العشوائي ممكن يعقد الامور اكثر، وهون بيكون الابتعاد اسلم.
1: شفت يا احمد،
0: انت لازم تحسبها منيح على فكره
2: برضه، ما هو حكينا بدك تدرس الموضوع صح.
1: دخلت هيك يعني على يعني عماكي يعني لا سمعت انت في قصه ان انا وياك مثلا متزعلين،
0: اعطونا هيك امثله،
1: وياك مثلا متزعلين
0: سهلوا علينا.
1: اجت اميره منها لحالها بدون ما سمعت عن مشكلتنا، اجت تدخلت بدها تصلح، بتحكي معنا انت تتقبل، بدك تقول لها انت ايش دخلك ليش انا ما بدي، يعني راح تقول لها والله يعني ايش بيكون ردة فعلك لو اجت قالت لك بدي اصالحك انت وسيني من الناس او مع رائد او
2: دخلت؟ إذا أنت مش مخولها وأنا مش
1: ما في ناس بتدخلوا هيك يعني، هو
2: لا ما حق الناس تتدخل لأنه بالآخر تطلع بصوت
0: بدون بدون ما تسأل، يعني إنه
2: بدون ما
1: سمعوا إنه في هاي وأنتوا طبعا
0: إنه اجتهاد شخصي. لا لا
2: لا لا ما بزبط،
0: لا
2: ما
0: لا
2: يعني أنت بدك تدخل تكون دارس،
1: حتى كانت علاقة زي التنين اللي متمشكلين مع بعض يعني ثلاثة مع بعض يعني نقول صحبة وكتير وكذا وهيك سمع،
0: ممكن أجلس نبضهم يعني احاول اسحب صح. لسانهم اسحب إشي وعلى اساسه انا بتدخل.
2: تسأل مثلا بتحب اتدخل، بتحب مثلا انا احكي مع الطرف الثاني،
0: يعني هيك في كثير طرق، في كثير طرق.
2: اما تدخل على الموضوع بدون ما تكون فاهمته، بدون ما تكون سامعه من الطرفين،
0: بس بدي اتفصحن اكيد لا, ما بصير
2: هي بتطلع بسوادة الوجه. لنفرض هذول الشخصين صحبه كثير وبيحلوا مشاكلهم من راس بعض لراس بعض، ليش يدخل طرف ثالث ويطلع بسوادة الوجه وهو مش مخول؟ يعني اذا خولوها ليه لا؟
0: والله انا عاملتها كثير بحياتي هاي الشغله.
1: شو كيف
0: عن جد
1: مشيت معك ولا اللي
0: تبدا؟ قسما بالله انه كلهم مشيوا،
1: كلهم زبطوا
0: حيات الله، يعني ما بديش اذكر امثله، ما بلاش نحكي ولا اسامي ولا حتى امثله، ما بدي اذكر بس وحيات الله انه كل إشي حاولت انا احاول اصلح بين طرفين انه كل إشي كان يزبط، وكانت تنحل المشكله بابسط وقت، والراديو بيشهد على هذا الإشي على فكره، يعني المكان هون يشهد على الحكي اللي بحكي. فإذا أنت قادر إنك تصلح ليش لا؟
2: كنت تدخلي بدون ما حدا يقول لك ادخلي بالمشكلة؟
0: لا لا ما أخذ موافقة، بس مثلاً أحكي إنه أنا بدي أحل الموضوع وخلص. أحل
2: الطرف اللي قدامك ما رد فبتاخدي.
0: ما كانوا يحكوا لي إنه لا أو ما تتدخلي أو إنسي بدنا نضل مثلاً متقاتلين أو ما بنحكي مع بعض، لا بس إنه أرمي هالصنارة أجلس نبضهم وخلص أحل الموضوع. فأنا حلالة مشاكل على فكرة، يلي عنده هيك مشكلة حابب يتصالح مع حدا متزاعل مع حدا
2: يبعث لأميرة،
0: أنا بقدر على هاي الشغلة.
2: بكرة منلاقيكي أنت كمان بجاهة الإصلاح.
0: ليش لا فكرة. شو ناقصني؟
2: ولا إشي
0: ناقصني إشي؟
2: لا
0: ولا لأني أنسى.
2: بتهيأ لي إنه دائرة الإصلاح والإرشاد بالمحاكم فهم نساء.
0: بروح
1: دول
0: الله يعيننا على عمل الخير، بروح
2: دائرة الإصلاح والإرشاد في منهم نساء بقعدوا مع الطرف،
1: في منهم نساء الفكرة كلهم. يعني حكى كلهم في
2: لا ما حكيت كلهم
1: عاد إذا بدك إذا بدك تخرب شيء إذا تخرب طبخة لازم النساء تكون موجود
0: يلا
1: فيها
2: على العكس
1: على العكس
0: لا يا رجال
2: مثل ما في رجال مثل ما في رجال
1: بنقول حكي كثير ولا لا
0: والرجال بنقوله ولا ما
2: رجال
0: والله رجال بنقوله يا
1: صدفة صدفة
0: لا مش صدفة
1: مش
2: رجال بتعجن مثل النسوان أكثر
1: بعد ما صدقتي رمضان انت
0: يعني في رجال بتنقل ولا ما لها
2: بكل فئة
0: في كثير رجال انا اسف على هالجمله في كثير رجال ماخذين دور النسوان صراحه بالحياه بنقل الحكي والله
1: جزء لا تشغل ضربت عليهم
0: انا عارفه الله يهدينا ويهديهم. طيب ابو علي بيحكي لنا عشان نكون واضحين اكثر حسب المشكله برجع انه احنا نتدخل او لا. تمارا بتحكي لك رائد مش شغله نخوه، احنا بزمن الفساد والقوي باكل حق الضعيف، فمين احنا لحتى نتدخل؟ فبصيروا الناس عليه او تسمع لك كلمه تجرح لك مشاعرك، شو حشرك شو دخلك، وفي اللي اكبر منك يصلحوا اللي عندهم خبره ونفوذ ومسموع كلامهم، يعني صرنا بعصر البلطجه والكل بخاف من هذا الزمن اللي وصلنا له. نجاة يا مساء الفل يا نجاة. طب يوسف بحكي لنا عندنا بنابلس الرجال بتنقل حكي أكثر من النسوان، أنا ما حكيتش
2: والله اتفق،
0: أنا لاش تقولوا مجتمع أنثوي هلا
2: احنا ما بنعمم بس بنابلس ترى

0: بكل مكان في من الرجال هيك في فئة كمان من النسوان.
1: هذا الاشي ما بيزعل عادي, طبيعة بني آدمين هاي صح. ممكن تكون يعني مش اشي بيزعل او
0: في ناس لسانها طويل.
1: يوسف بيحكي يعني انك تقول يا فلان انت زعلان فلان, وهو قال لي انه بعزك وبحبك كتير ومشتاق يقعد معك, وهو ما قال هاد لا يعتبر كذب مذموم. يعني هاد مثال عشان توضح الصورة بالضبط, انك انت ترمي حكي حلو ممكن هو حكي يعني انك توصل له انه هو حكي وهو مش حاكي, بس انت عشان بدك يعني تحسن هيك النفسية بينهم, تحسن العلاقة بينهم, فهذا لا يعتبر كذب اكيد. لا انت نعتبرها كذبة بيضة, شو رأيكم؟
0: مش كذبة بيضة بس بحس ما باتفق.
1: ليه عدم المؤاخذة؟
0: اني اروح احكي لفلان
1: والله اذا بدك تصلح وضع ليه لا
0: تمام يعني. ولنفرض الشخص الثاني ما بدوش يصلح,
1: بتروح بتقول له نفس الحكي للشخص الثاني.
0: ولنفرض حكيتي للشخصين وبالاخر برضه ما بدهم يصلحوا,
1: يجعلهم المهم انا حاولت.
2: وعليكم ناخذ راي صدق بالموضوع.
1: نورت واشرقت. وين هالغيبه الموضوع؟ وين هالغيبة؟
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
3: شو الأخبار؟
1: تمام. شو الأخبار أنت عندك؟ وين هالغيبة؟
4: بدنا نسأله
1: أكيد. يلا أنا شوف رأيه. وين هالغيبة؟ نجرب
3: نشتغل
1: خالد. يلا
3: مشاكل شو؟
1: تتدخل صدق إيه؟ بتحل مشاكل بين الناس؟
3: ولا حدا يتدخل؟
1: أنت
3: والله يعني إذا إشي بيطلع بإيدنا بالخير.
1: سامع يا رائد؟ رائد ما بتدخل.
4: تدخل وما طلبش منك تتدخل.
3: لا اذا ما طلبش مني لا.
1: احنا ما حكينا عنه بالطلب, احنا بنحكي بشكل عام يا رائد.
4: طب احنا بلشنا بشغله مثلا, لو شفت واحدة بتنضرب بالشارع
3: اكيد بوقف. شو
0: توقف؟
3: طبعا
1: كل انا واثقه بدون ما تساله راح يوقف والله.
3: يلا السلام عليكم.
1: رائد حكى ما بوقف.
0: رائد بقول ما بوقف.
3: السلام عليكم.
4: حكينا بدنا نضرب
3: اسداس الاخير.
4: ايوه
3: يلا باي.
1: وين
4: تعال نكمل.
1: طب الله يساعدك. مع السلامه. مع السلامه. تمارا بتحكي لنا اذا اصلحتي مع شخص والشخص الثاني عقليته صعبه صف الموضوع تنسحبي بهدوء. يا جماعه مش مشكله, مش مهم هذا الحكي كله, مش مهم. احنا بنرجع بنحكي وبنركز على نقطه مهمه, المهم انه حاولنا. زبط ما زبط هم حرين, صالحوا ما صالحوا هم حرين.
2: القاعدين هون يحكوا نفس الحكي برضو
1: اكيد.
2: ما بزبطش احنا الثلاثه القاعدين.
1: لا احنا هلا مصممين على رايك انك انت ما بتدخل. هذا حالته. هذا
4: تتدخل حر.
0: انا بتدخل.
2: كل واحد اشوف واحد بينام على جنبه
1: عجم اللي بريحه.
2: طبعا داخل بين الاشرف بين
1: بتدخل
2: بين التومه واشرتها
1: ريحتها. ما بتاخذ غير ريحتها.
2: نشوف عمار شوي.
1: جوعان شكله رائد اليوم.
2: تعليقا على كلام البنت, حاولنا
1: مين؟
2: سواء زبط او ما زبط بقول لك انا بديش اتدخل.
1: بشار؟
2: لا عمار عاشور مرضو زميلنا في العمل. كل التحيات له اكيد. بشار تحياتنا ولايمن ولابو عمارة كلهم
1: نمسي عليك يا عمار. بس انتو حرين برضو بنرجع بنحكي هاي وجهات نظر, هاي اراء يعني عادي. احنا هذا الاشي مش انه الواحد اذا حكى لا ما بتدخل انه هو حدا مش منيح. لا هو عنده ترتيبات معينة بعقله, هو حر.
2: ناخذ اتصال ابو حميد.
1: يلا
0: الو. مساء الخيرات.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: علي الصوت.
5: شو اخباركم يا عمي؟
0: الله يسعدك يا رب. الحمد لله.
5: وانا متسامع مضبوط لانه الحمد لله.
2: كيف برشلونة امبارح؟
5: انت سامعيني؟
2: انا سامع. كيف برشلونة؟
5: ماشي ما دام انتوا سامعيني خلاص.
2: انا بسألك على برشلونة كيف؟
5: ما شاء الله 7 اب.
2: ها 7 اب. 7 ما نجاب.
5: 7 اب و7
2: داي. 7 داي
5: ما شاء الله الليله يعني. الله يستر الريال بجوز ياكلوا 10 12.
2: يلا معلش
5: يسمعوني ويجوا من هلا.
2: خلينا نرجع للمشاكل. شو رايك؟
5: اول شيء بدي احكي لك كلمتين لانه راح الصلاه. اسمع انا بحب اتدخل والله بحب اتدخل بس مرات توعد راسي. في مثل كان يقول عماد النجار كثير, يا داخل بين البصلة وإشرتها ما بنالك إلا ريحتها. صراحة يعني من أول يعني واحد لما نحل مشكلة نقدر نسيطر ونمون. اليوم والله ما بنقدر نمون يعني. أقول لك بجوز واحد عايز زي ما حكيت وواحد سويد وجهي.
2: صحيح
5: بيكون سويد وجهي.
2: نعم
5: مضبوط ولا لا؟
2: نعم
5: بفشل يعني بفشل.
2: بفشلك مزبوط لما تروح تحس حالك انك بتمون وتطلع ما بتمون.
5: الانسان يقدر قد ما يقدر يصلح وقد ما يقدر يعمل اني انا مرة عملت يعني خشيت الموضوع حليت مشكلة بالشارع ما ليت الا المشتركة لمتنا وكل ما طب انا شخصني انا شخصني انا بقول للضابط هيك وبقول لي خلاص هلا بروح لي. طبعا تحطني بالدورية ليش مزبوط ولا لا؟
2: نعم
5: لشان هيك والله انا بصراحة قررت لو اشوف الدنيا قدامي فخار يكسر بعضه. وشكرا لك
2: هاي المشكلة شكرا لك شكرا. هاي يعني هاي هو بقول لك بحب اني اتدخل بس انا مرات الواحد لما بكون نيته خير وكذا بتفشل فخلص بقول لك انا ليش تمنع اسود وجهي وكذا ويعني قال لك بجوز لو هذا الزمن اللي كان عايش فيه زمان اللي حكى معنا هلا الحكي راح يحكي شيء بطريقه مختلفه بس الوقت اللي احنا موجودين فيه ونفسيات الناس اللي هلا كيف بتفكر هي خلتك غصب عنك تصير تقول انا شو خصني وشو دخلني مش زي زمان نفسيات الناس مش زي اول
1: اكيد اكيد ممكن هلا الاشي يعني خف انما
2: مش
1: الكل بتدخل مش الكل بحب
2: 90% من التعليقات الموجودين
1: ما حدش بتدخل
2: مش هتدخل يعني تخيل يعني انا حكيت اعتباطا يعني انه انا ما احنا قلنا
1: غيري. لا
2: يعني احنا في البرنامج عم نحاول احنا ممكن انا رايي مش هيك بس احنا بنحاول نعمل جوله
0: يكون في اختلاف للاراء
2: بس أكيد. مشان نعمل يعني شو مع الناس والناس يشاركون اكثر
0: يس يس
2: بس انت بتلاحظي انه اغلب الناس بقول لك انا ما بدي اتدخل لانه راح يطلع بسواد تلويجي وممكن يتاذى اكثر من الاشخاص اللي هم مثلا
1: بس بالمقابل انا بدي احكي لك شغله بالمقابل انه ممكن هذا التدخل يزبط مثلا
2: ممكن طبعا طبعا طبعا ولا
1: هيك راضيين هيك راضي عنا
0: راضيين
1: المهم برضو عمار يكون مبسوط بما انه عمار بايد رائد
2: عمار دخل ولا ما دخل على الفاضي دبحوا بعضيهم
1: نفس النتيجه عمار طب شو بدك تسمعنا اغنيه
2: الله ما نعرف بس يلا ها
1: يلا على ذوقك هو كله على ذوقك اليوم

0: احنا اليوم مستمعنا بنحكي عن انا شو خصني، انا شو دخلني، انا لو شفت اثنين بتقاتل او لو سمعت ان اثنين وبقدر ان اصلح، بقول لك ليش انا يعني تيجي الشغله في وجهي او
1: طب لو حدا اذا جاء لك بتتدخل؟
0: بتدخل
1: خلص عشان لما يصير شيء معي اجي
0: لا بتدخل على طول.
2: اذا نتفق انه جميعا ما بنتدخل بدون ما حدا يلجأ لنا.
0: تجيد شهر رمضان
1: ما صدقت
0: خلينا نحكي يعني بنفسي انت تتفق لا اتفق انا ما
1: حر هو حر بس انه اذا حدا لجأ له
0: طبعا طبعا طبعا يعني ولو يعني
1: ابو يوسف قدها انت يا
0: واحد يقول لي انا بدي شغله او كذا او اقف معي او دخل في مشكله او كذا اذا انا قدها وانا بقدر ليش اول واحد بكون انا موجود على طول.
1: الله يبارك فيك و ينفع فيك يا
0: بس برضه رائد. لو شفت واحدة بتاكل قتل بالشارع
1: ما بتدخل
0: بتتدخل
1: هو يعني هو مش
0: أنا بتدخلش
1: احنا بنتدخل احنا جماعة بنتدخل احنا هيك دمنا حامي بتحس يعني بس لو شفت شب باكل قتل بالشارع اكيد ما رح اتدخل.
0: لا انا يعني ليش انا حكيت عصة واحدة بتنضرب انا شفت فيديو مش عارف وين بالضبط هلا طلع قبل ما اجي فشفت 4-5-6-7 شباب هاجمين على واحدة ومحجبة وضرب وضرب والناس تطلع من بعيد فمش انا قلت بتدخلش بس هيك انا جاي اعمل يعني المنظر ما عجبنيش والوين فيش يعني نخوه فيش كذا يعني حتى شو ما كان يكون 7-6 على واحدة هاجمين والناس تطلع الله اكبر انقهرت بصراحه يعني
1: انا قهرت من هلا قلت ما بتدخل يا عمي اثبت لك على موقف شو مالك يا رائد
2: على لساني من الصدمه بقول لك قهرني الفيديو انه ما حبش متدخل
1: كثير متناقض انت هادير بالك يا
0: وجوزاء هيك ولا لا
1: انت جوزاء
0: متناقض
1: انت شو
2: اسد
1: احنا اسد صح شهر 8
0: بقول ليش متفقين يم
1: مش متفقين لا مو متفقين احنا
2: أبداً.
1: اقرا لنا تعليقات تفضل تعبت انا من الحكي صرت ساعه بحكي وببرم وحكي تحت الهواء وحكي فوق الهواء
2: حاسك
0: اسمي مكتوب
1: عفوا
0: اسمي مكتوب
1: وين
0: بالحكي اللي بنحكى
1: وين
0: فوق وتحت جار
1: هلا حكي انا معك تحت الهواء شو مالك
0: يعني اسمي مكتوب ماشي
1: يلا
2: تفضل ابو سمرة نجات انت مسيتي عليها بدون ما تقرأي تعليقها
1: انا بالعمل بعمل تاركتي لي
2: حاسك لاحظت على فكره اول ما قلتي لها يسعد مساكي
1: يلا
2: طيب نجات ابو ظن بتحكي لنا يسعد مساكم ومساكي يا نجات بتحكي لنا عباره ما الي دخل او مش شغلي هي بالفعل واحده من اخطر الجمل اللي يمكن انها تسود في اي مجتمع لانها بتمثل البدايه الفعليه عشان تفكك الروابط الاجتماعيه وانهيار قيم التكافل وبتحكي يعني لما تتحول هاي العبارة لثقافة عامة فبتأدي لعواقب وخيمة بتلمس حياة الجميع فمش شغلي أو ما خصني أو التزام الصمت تحت شعار مش شغلي يؤدي لغياب الأمان وموت الحس الإنساني والمجتمع القوي هو اللي بيقوم على انك تنصحي حدا وترشديه
1: في فسحه مش مرتاح حاسس
2: بحاول
0: بالعامي وخلص
2: بحاول
0: احكي بالعامي لا بدون ما انت تحكي عمل
2: يعني فهي بتحكي لنا على سبيل المثال يعني اذا النار
0: هي بتقوله خلص
2: انشعلت
0: لازم تحكي لنا على سبيل كثير خلص هي بتقوله خلص هي عامي صارت على السريع
2: بالضبط اذا النار انشعلت في بيت جارنا وما ساهمت في انك تطفي هاي النار
0: انت مشارك في الموضوع
2: بالضبط رح توصل بالنهايه لبيوتنا جميعا وهذا يعني اللي بيصير
1: بالخلاصة المختصر هي بتتدخل ولا ما بتتدخل
0: بتتدخل
2: لا بتتدخل هي بتحكي لك هاي خطيرة جدا
0: لا بتتدخل قولي بتتدخل لا بتتدخل قولي بتتدخل على طول
2: بتتدخل
0: ايوه لا انا لما حكى لا بتتدخلش فكرت لا بتتدخل
1: لا انه بياكد هو هاي تاكيد لا التاكيد هاي
0: لا انت الشرط يعني
1: لا التاكيد لا
2: العبد
1: قال له عندك اولاد
2: ام العبد حمد بتايد يوسف بكلامه
1: شو حكى
2: اللي بيقول عنا بنابلس رجال بتنقل حكي اكثر من النسوان
1: والله كثير ماخذين دور
0: اللي انت ليش ما حبيتيش هاي الاغنيه صحيح لما حطيتها هذيك المره من يومين هاي ليه ما
1: انا سمعتها
0: مش حلوه

0: تقدر تتحكم.
1: انت الاغاني اللي حطيتهم حطيتهم لبنات قلت لك مش حلوين بالعلامه، قلت لك قلت لي
2: حطيت هدول كمان،
1: قلت لي ارجع اسمعيهم رح تحبيهم، قلت لك لا لو اني رح احبهم رح احب اغنيه روبي هاي اللي سمعتني اياها ومش حلوه. وجبنا سيره أغنية هيفا تتذكر برضه
2: الجديدة
1: أنا ذكرتك فيهم، هدول ما سمعتهم.

0: فيديو كليب رسوم متحركة معمول
1: راغب صح؟
0: وطوني قطان اليوم نزل أغنية سبحان الله عملها برضو رسوم متحركة
1: رسوم متحركة راجعين شكلهم الأنمي هدول. تفضل يا أحمد كملنا هالكم تعليق قبل ما نختم.
2: عنا تمارة بتحكي لنا لإلك هي موجه هالكلام بتحكي لك أميرة وإذا صلحتي مع شخص والشخص الثاني عقليته صعبة
1: هذا أنت معلق من 10 دقائق صار لك أنا هذا قرأته من ربع ساعة التعليق
2: الفكرة هذا بعد يوسف على بعد نجاة
1: ما أنا بفرش
2: إيمان مسا الخيرات
1: مسا الفل يا
2: يوسف كمان بحكي قرأتيها إحنا للأسف صارت حياتنا
1: لا لا هون أنت كله عندك يلا
2: يوسف بحكي لنا للأسف صارت حياتنا كلها بنحكم عليها من راسنا وكيف نواة نفسياتنا بحكي لنا كمان عشان هيك الشعب مش ظابط إشي معه لو إحنا ماشيين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا صح كان انتصرنا زمان يعني بحكي كمان قاعدين بنحكي الرسول والقرآن أمرنا نصلح بين شخصين والناس معظمها لسه بتقول لك ما خصني
1: سامع
0: ما خصني ما دخلي
2: منك لرائد يا يوسف تمارا بتحكي لنا خلينا نحل مشاكلنا بالأول بعدين بنحل مشاكل الناس
1: والله مشاكلي أنا ما بعرف أحلها بحل مشاكل الناس عند مشاكلي ببلم بوقف
0: بتصير عند أغلب الناس
1: ما بعرف شو أعمل أو شو أتصرف
0: بكون عنده مواقف رهيبة للناس
1: ما بعرف أعمل إشي
0: لما يجي بحس صح. حاله بده إشي لإله وهذا بكون بيقدر بوقف خلص
1: يعني الحلول الحلول اللي أنا أحيانا بعطيها للناس بتمنى أنا أعطيها لحالي حدا يحكي لي إياها
0: بتصير عند أغلب الناس والله وأنا واحد منهم
1: انت واحد منهم يعني هي الاسد بيتفق مع الجوزاء شايف
0: اتفق
1: يلا
2: مع انه في اتفاق بين الاسد والجوزاء فلكيا
1: في في والله انا ورائد متفقين
0: انا ما بعرف الابراج بالابراج بهتمش فيه
1: لا لا انا ورائد
0: بس كثير دائما بقول عن الجوزاء انه
1: مزاجي
0: شخصيتين مزاج انا مش انا مثلا مش مزاج
2: ما بحسك هيك
0: بتعاملش مزاج بالعكس براضي الكل يعني يعني حسب الموضوع
1: لا لا رائد حدا منيح
0: مش بحكيش عن انه منيح بحكي عن مزاجي مزاجي برضه منيح
1: لا يعني شخص منيح مش مزاجي مش ضروري يعني منيح انه مش بشخصيتين او مش بمودين لا هو
0: وجهين بنقولش حكي
1: هو شخص واحد لا ما بنقولش حكي رائد
2: يوسف كمان بحكي لنا يعني احنا حكينا بدك تكون عارف بين مين ومين تتدخل وامتى تتدخل بس برضه تيجي تحكي تيجي على واحد هو اصلا ما بيطيقك ورايح بدك تصلحه مع حدا ما بتزبطش
0: في منه
2: تمارا بتقول الناس تغيرت بكل إشي فصعب تتدخلي
1: ما نتدخل
2: يوسف كمان بحكي لك على موضوع هالحلقة لازم تحط أصالة أغنية لإلها
0: ما بقاش أنا لو ما رجعتش
1: لي شو خاص يعني إيش
2: دعاء بتسألك شو في عيساري
0: بهددنا ولا بهدد مين في الأغنية يوسف
1: مش عارف عيساري ما في عيساري في
2: يمينك هيك يسارك شباك
1: عيساري في شباك أزاز يا دعاء منكون كاشفين الدنيا من خلاله يمكن عشان بضل اطلع هناك
0: انا الاستوديو قبل انا بصراحه قبل الاستوديو قبل ما يتسكر من ورا كنت احبه اكثر
1: كانوا انا ما لحقنا كان كاشف البلد صح
0: وبتطلع راحت علينا انا ما بحب دائما الاشياء المكشوفه يعني في الدكيف
1: راحت
0: يعني
1: علينا
0: حتى بحب يكون لو كان الاستوديو حتى مفتوح شبابيك
1: يا ريت يا ريت
0: يعني الهواء والناس بحب اعمل
1: يا ريت حلو حلو
0: كثير عملت حلقات هيك للعلم يعني الطف بكثير انتم تحس حالك انت بعيد عن كل العالم لانه يعني الناس برضه صارت على البودكاست وكذا المفروض يكون احنا اوبن
2: كمان تمارا بتوجه لك رسالة بتقول لك الناس صارت نفسيات بيحبوا المشاكل وما بدهم حدا يتدخل والمشاكل عندهم ملح الحياة بدونها ما بيعيشوا وانت بدك تتدخلي وتصلحي
1: حلوة المشاكل أحيانا بتكون والله جد ملح الحياة
0: هلا سامر هلا كل التحيات تعال انت بالمشاكل أعطي السؤال خليني جاب بس نسأل هالسؤال بالما
2: هذا بس السؤال الصغير
0: أعطيه السؤال شو السؤال وين
2: سامر بتتدخل بين تنين في بينهم مشكلة ولا بتقول فخار يكسر بعضه ما خصني
3: حسب الطوشة
0: إذا شفت واحدة بتنضرب قدامك
3: واحدة بكسر إيده اللي بمد إيده
2: طبعا
0: شفت كيف شلت لك أنا
3: غير نقاش يعني كان يعني
0: شفت فيديو قبل ما اجي 7-8 شباب بهاجمين على واحده بضرب واحد
3: لا بضرب واحد اذا نفس الفيديو
0: شفت
3: وهي كانت هي بضرب بواحد اذا هو نفس الفيديو
0: وضربوها
3: لما اجت تدافع ضربوها لا هذا انتم بتقولوا بتدخل في طوش بين اثنين يعني بفكر مثلا مختلفين انا وانا واحمد انا ورائد انا واميره
0: بس هيك محط سؤال
3: نقاش جدلي يعني وانت بتدخل هذا شيء يعني هذا حسب انت ممكن تكون عارف بالقصه من قبل كأنك حاكي نفس الاجابات
2: لا
3: تقريبا
2: تقريبا
1: رائد حكى ما بيتدخل لو شاف بنت بتنضرب بالشارع
0: بخاف اكل قتله
3: والله انه صريح
0: اكل اتلي
3: اقر واعترف
0: اكل
1: يعني هاي الحجه مقنعه.
0: هلا هذا حطينا هيك سؤال اعتباري بس السؤال المهم احنا سامر هلا احنا في وضع بالاجنبي بالمجمل صار واحد لما بشوف مشكله بقول لك انا شو دخلني بلاش ما انه ادخل في شغله اللي انا اللي اخسر فيها
1: ما بتقدر
0: فصار عندنا المجتمع الاغلب صار في هذا
1: تعرف شغله انا احكي لك انت صح حكيت ما بتتدخل بس انت لو شفت هيك منظر بالشارع متاكد رح تتدخل
0: قلت لك بتدخل انه هلك لما شفت الفيديو بصراحه انا
1: بس انت لما تعيش الموقف تلاقي قدامك رح يكون تفكيرك غير
2: يا جماعه الخير رائد بتدخل حتى لو مشكله اذا اجى حدا انتخاب برضه بتدخل بس هو علشان ما نكون كلنا راي واحد فعشان يصير اختلاف بالاراء ويصير نقاش
1: يلا كملنا التعليقات
0: بس بده اضيف احط بقلب
1: خلينا نقولهم باي باي وخليهم يعيشوا الخميس يطلعوا
2: كمان نحكي مساء الخيرات لمراد
0: كل بنفسه برضه
1: عفوا
0: بدي احكي لي بنفسه هلا
1: يلا
2: مراد ابو كرم
0: مراد
1: نورتنا
0: على مراد على مدار
1: نورتنا يا مراد تحياتنا لاهل بيتك كلهم
2: تمارا بتقول مع انه لو صار مشكله بشكل عام الكل بتدخل يعني كمبادره كالمبادرة والناس المحتاجة والمساعدة بس أنا بحكي مشاكل من نوع آخر يعني كمشكلة شخص مع شخص ما بتتدخل هي أما من ناحية مجتمع كإنسان بده مساعدة مالية أو أي مشكلة بتساعده لأنه المسلمين إخوة
0: حلو
2: بس احنا ما بنسال
0: احنا مش هذا بس حلو الواحد يكون عنده هذا
1: جزء مساعدات هلوين حره هي برضه
2: كمان
0: يعني ممكن هي تتدخل اذا حدا طلب منها واضح انها هي بتقول
1: لو حدا طلب
0: ما حدش طلب ما بتتدخل لانه زي ما حكينا البصله بالقرشه والريحه وهي الشغلات
1: والتومه
0: ايوه برضه بتطلع ريحه يعني عمل المثل ما كانش في تومه زمان
2: بمحل خضره تومه وبصل وريحه
0: هذا مطبخ هي مطبخ لرمضان احنا
1: من هلا يعني من مهد يلا
2: كمان مراد ابو كرم بيحكي لنا تحياتي لرائد واميره واحمد وابو العز
1: شكرا يا مراد اهلا وسهلا
2: يوسف بيحكي لنا وهي اصاله بتهدد يعني بدهاش تصلح فش للصلح مطلح
0: مطرح
1: او مطلح عادي برضه
2: معنا يعني. انت بتبلشي بغلط وانا بنهي بغلط
1: احنا هيك بنكون
2: نعسانين
1: من الصبح صراحه موجودين يعني الاقتحام والجيش وتحضير احمد تحضير هون ست البودكاست فتعبنا يعني تعبانين خلص هلا شايفين الديك اردم
0: والله يعطيكم العافيه
1: بدنا نروح يعني. نسي على ام شاهر مساء الخير يا ام شاهر اعطى الشعور دعاء انه تحتاج حدا وتحكي له ساعدني ويحكي لك ما بقدر ما بدي اتدخل زي رائد ما بحب يتدخل مثلا لا والله كل الاحترام لرائد نمزح احنا بس يعني سيء الشعور يا دعاء من وجه كمان تحية لزميلنا عمر الخراز أنا متأكدة بدون ما نسأل السؤال رح يتدخل عمر
2: تعال
1: رح خلص بتنادي بدنا نختم احنا
2: يلا نختم مع جوابه
0: بدون صورة امبارح الله يرضى عليكم
1: عفوا
0: صورة امبارح
1: تبعت عمار احكي لعبود بيركز على أهداف معينة
0: مش عارف أنا راح ترك كل شيء وراح لي على
2: اسمع عمر لو شفت وحده بالشارع ست تنضرب تتدخل ولا لا
3: اكيد
1: ايوه هيك
2: شيء من الرجال
1: الحمية.
0: شفت الحميه من عيونه
3: لا جد بحكي اسد بتعتبرها امي
0: ولا عن كذب يعني. طبعا عن جد طبعا
2: طيب لو في مشكله بين شخصين قدامك النزاع النقاش مثلا تتدخل
3: لا ليش
1: بروح الحامي بحب الاشياء الحامي
2: انت تروح على الاشياء ملاحظ عليك انت بتحب هاي الاشياء
3: لا مش قصة بحب هاي الاشياء يعني بس مره يعني مش حتقدر تدافع عن حالها قدام زلمه غيرك طب باجي انا يعني
2: طب عمر قبل ما نختم بدي اياك تختم بهالجواب لو شفت شاب بنضرب بالشارع بتتدخل ولا لا كمان
3: اما نزاع بين اثنين لا ما دخلناش اما طوش بين
1: انا ما بتدخل الصراحه
2: يعني لو مد لو
3: حاسين عليه بحاجة.
1: لا انا لو شفت شاب بنضرب بالشارع اكيد ما رح اتدخل
2: يعني لو شاب بنضرب او ست بتنضرب تتدخل في حال كان نزاع في مده ايد واعتداء بينما لو كان نقاش عادي ما بتتدخل
3: لا
1: لو احمد انضربت بالشارع ما رح اتدخل صدقني
2: وانت كذلك
1: لا انت ما بتعملها انا بعملها عادي بس انت ما بتعمل هيا يلا
2: نختم مع مصطفى
1: اختموا لنا
2: بحكي لنا يسعد مساكم جميعا والله يعطيكم
1: الله يعافيك يا مصطفى شكرا كثير لك شكرا لعمر كمان على رأيك وسامر شاركنا بالحلقة وصدقي اليوم كتار يعني وأحمد ورائد أكيد وللمستمعين والمتابعين شكرا لكم لأراءكم الحلوة. بنتمنى لكم خميس ونيس سعيد عطلة أسبوع حلوة هيك استغلوها وقضوا وقت حلو معكم اليوم وبكرة انبسطوا اطلعوا طشوا اطلعوا مشاوير حلوة مع أهلكم مع أولادكم مع أصحابكم مع مين ما بدكم وإحنا إن شاء الله أكيد بنشوفكم يوم السبت بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا وأحمد ورائد
2: قبل إلى اللقاء
1: إلى اللقاء
2: تمارا بتحكي لنا هي بتدافع كمان عن الأطفال لأنها ما بتحب ينضربوا
1: هذا حال ثاني هذا مش مع النقاش هذا نقطة ضعف يعني ما بأظنش ما حدا يتدخل بهيك إشي يعني حتى رائد اللي ما بتدخل رح يتدخل بهيك إشي
2: هلأ بنقولهم إلى اللقاء
1: إلى اللقاء
0: إلى اللقاء

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
8: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. Ladies and gentlemen, here we go, man.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا
4: عبي؟ بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
4: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
5: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ورح يترأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 32 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
3: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الساعة الآن 7:00 مساءً.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع

عارف.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
7: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
8: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

تقع قلقيليا في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقيليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلة بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيليا، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على كيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيليا على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيليا أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: دايماً هيك

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: التاسعة مساء الآن.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المات أشري نابلس ثلاثة دياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدن القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين، لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فضوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فضوى عبر رسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما، اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالا باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقا لكتير مؤرخين بيقولوا انه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخان التجار.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ شو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.2.
0: The music just feels so good.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: العاشرة مساءً،

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسا على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كلمة تحكي قصة عاشق
4: في قهوة على المفرق
3: بألوان مختلفة.
4: كلمات ليست كالكلمات.
3: دمعة
4: نفسي بحضنك ارتاح.
3: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
3: وخوف من الفراق
5: حاطيك عيوني وجرب.
3: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طباعك معقول نسيتيني وما بتتذكريني بلحظة وجعك.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.